ممكن يكون قدر يتحايل على القانون، ممكن يكون هرب اتحكم عليه وهرب. ففي كل عصر هناك مذنب حر بيعمل مزيد من الشر. كمان في كل عصر في حب الفلوس، حب المادية. ليه ميبقاش عندنا أكتر؟ ليه ميبقاش عندنا ثروات أكتر؟ فجامعة خمسة بيقول كده سليمان: من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. في واحد بيحب الفلوس، بيحب الثروة. ممكن يكون ده شخص بيقوم بهذا الدور، ممكن تكون جماعة، ممكن تكون دولة، ممكن تكون فئة من الشعب عايزة فلوس أكتر، ففي سعيها للفلوس الأكتر بتعمل جرائم أكتر. ففي كل عصر في واحد بيقوم بالدور بتاعه. قصة التاريخ واحدة، قصة في بعض الأوقات بتبقى ظلمة قوي، فيها الظالم وفيها النصاب وفيها المذنب الحر وفيها اللي بيحب الفلوس وفيها اللي بيتوحش الأيام بتاعة زمان. في كل العصور القصة واحدة، لكن في كل العصور في باب نور اسمه خلاص، اسمه رجاء للأمم. الله في كل عصر رغم أنه الشر واحد والأدوار مختلفة، يمكن اللبس بتغير، يمكن الديكور بتغير، لكن الظلم موجود في كل حتة. دورك انك في القصة بتاعتك ما تبصش على اللي فات، ولا تقعد تتأمل ابطال القصة، لان صدقني هم نفس الابطال اللي موجودين في كل العصور اللي فاتت واللي هيجوا، اختلاف مسميات مش اكتر. لكن بص على الباب المفتوح، ما تقعدش تفكر في العصر بتاعك قوي، او ياريتنا كنا زمان، او ياريتنا كنا في الحتة فلانية. السؤال المهم: هل انت واخد دور مختلف في القصة دي؟ هل انت ابن لله؟ هل انت جيت قلت له يا رب انا بسلم لك حياتي، انا عايز اعيش معاك مظبوط، انا يمكن رابط سعادتي بان انا اعيش في عصر تاني، او يمكن بلومك يا رب عشان ما خلقتنيش في بلد تانية او زمن تاني؟ لكن الحقيقة انت محتاج تعيد تفكير في انه انت دلوقتي هنا، انت هنا والان، فمحتاج تفكر في خلاص نفسك، لان ده الاهم من انك تقعد تتأمل قصة او تتأمل الفروق بين العصور المختلفة. أنا بدعوك النهاردة أنك توقف مقارنة العصور ببعضها والأماكن ببعضها، وأنك تعيد تفكير في سؤالك اللي بتسأله في كل مرة: يا ريتنا كنا زمان، أو زمان كان أحسن. ده وقت أنك تفكر في دورك في القصة. بعد ما القصة دي تخلص، قصتك أنت تخلص كمان، أنت هتكون فين؟ القصة لما تخلص هتتكرر بشخصيات مختلفة. الظالم اللي هروح هيجي مكان واحد تاني، والنصاب اللي بيروح هيجي مكان واحد تاني، والنصب بيتطور مع تطور التكنولوجيا. لكن السؤال المهم: وسط القصة دي أنت فين؟ هو ده السؤال اللي سليمان بيحاول في طول سفر الجامعة يقوله لك. مدة أيام حياتك أهم حاجة تعملها هي الاقتراب إلى الله، أنك تيجي تقوله أنا مش عارف أعيش القصة دي بعيد عنك. ده الوقت انك تفكر في قصتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

مساء الخير، اهلا بيكم في تسبيح على الهوى. هكون معاكم جون، ومعايا في الاستوديو فادي، ميرات، نادر وتوني. خلونا في بدايه وقتنا نقرا مزمور 123. اليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هوذا كما ان عيون العبيد نحو ايدي سادتهم، كما ان عيني الجاريه نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب، ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزئ المستريحين وإهانة المستكبرين. يا رب رافعين عيوننا ليك دلوقتي، مثبتين يا رب وجهنا نحوك وقلوبنا بنتكل بيها عليك. يا رب فيك رجانا، لأنك ملك الملوك ورب الأرباب فوق الكل يا سيد، فوق كل قوة ورياسة.

رب، يا رب جايين لك عايزينك تملك في الوسط. تمسك يا رب حياتنا وأمورنا بقبضة إيدك أنت، لأن رب اللي ما بين إيدك ما بيخرجش أبدا، اللي ما بين إيدك ما بيقعش. خلونا مرة كمان نقول ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك، تكون انت في الوسط ملك وسيد في حياة كل حد فينا، في حياتي تملك انت يا رب.

مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله، لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك، هلما انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به. متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه. أيها القدوس يا رب الحياة، أنت وحدك مستحق، نرفعك ونملكك ونعلن بهتاف إنك السيد. أيها القدوس.

اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا امولة. زي ما ربنا هو ابونا السماوي، كمان عاوزنا نكون زيه اباء وامهات، ونحس ونفهم وندرك يعني ايه تكون مسؤول عن طفل او مراهق، وازاي تقبل تمرده ورفضه ليك في المرحلة الحرجة دي. كل اب وام جرب وعارف يعني ايه طفل صغير بين ايديه يكون ضعيف، مش عارف ياكل ولا ينام ولا يلبس نفسه. كل اب وام اكيد مروا بفترة عند ورفض ومحاولات فاشلة من الابناء في الاستقلال، واخيرا رجوع الابناء للاحضان. ده بالظبط اللي اغلبنا بيعمله مع ربنا، فجأة وبدون سبب بنسيب ايده ونقول له كفاية كده، انا مش محتاج لك تاني، انا شاطر، انا ذكي، عندي لغات، عندي مهارات وعلاقات، انا اقدر اقف على رجلي واسند نفسي بنفسي. لو انت اب او ام هتعرف انك عملت كده مع اهلك ومع ابوك السماوي كمان. من جمال ابونا السماوي انه بيخليني اختبر ده معاه ومع اولادي عشان اقدر افهم الصورة من ناحيتين. لكن في الاخر اعد لي الخروف المثمن، يلا ندخل ونحتفل لان ابني هذا كان ميتا فعاش. فاكرين طبعا الابن الصغير لما راح لابوه قال له انا خلاص كده، انا قضيت معاك سنين وكفايه كده، اديني فلوسي عشان انا عايزه اروح براحتي واستقل بقى وتبقى لي حياتي. كل حد فينا بيجيله فتره في حياته بيبقى في الطريق ده، كفايه بقى، كفايه يا رب، خلاص بقى، انا كنت ضعيف، كنت مش فاهم، كنت غلبان، كنت بريء، انا دلوقتي محتاج اقف على رجلي، محتاج يبقى لي مستقبل، ومحتاج اكبر في شغلي واكبر في علاقاتي واكبر في العالم ده وابقى قوي، وكمان محتاج يبقى لي اسره وابقى انا اقود الاسره دي ويبقى معايا زوجه تسمع كلامي هي والاولاد. كلنا بنمر بالفترات دي. لكن طبعا انتوا عارفين ايه اللي حصل له، اللي حصل له لما راح وما لقاش اكل، حتى اكل الخنازير، واتمرمط ازاي واتبهدل ازاي. انا نفسي كده كل حد فينا يفكر او يحس بمشاعر الاب. الاب حس بايه لما ابنه قال له سلام ورزع الباب ومشي؟ وبرضه الاب حس بايه لما ابنه رجع تاني وقال له اقبلني اكون واحد من العبيد، اقبلني اكون في بيتك واعيش على الفتات. ايها الاب المحب اللي بيفهمني وبيقبلني، ما اجملك وما احلاك وما اروعك. انا في انانيتي بعدت عنك واخترت طريق بعيد عنك، لكن أنا عارفة إنك سامعني وبتسامحني وقابلني في بيتك. أشكرك يا رب. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك إنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته. لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. العبد الفطن يتسلط على الابن المغزي ويقاسم الإخوة الميراث. البوطة للفضة والكور للذهب، وممتحن القلوب الرب. الفاعل الشر يصغى إلى شفة الإثم، والكاذب يأذن للسان فساد. المستهزئ بالفقير يعير خالقه، الفرحان ببلية لا يتبرأ. تاج الشيوخ بنو البنين، وفخر البنين آباؤهم. لا تليق بالأحمق شفة السودد، كم بالأحرى شفة الكذب بالشريف. الهدية حجر كريم في عيني قابلها، حيثما تتوجه تفلح. من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. الشرير إنما يطلب التمرد، فيطلق عليه رسول قاس. ليصادف الإنسان دبة ثكول، ولا جاهل في حماقته. من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر من بيته. ابتداء الخصام إطلاق الماء، فقبل أن تدفق المخاصمة اتركها. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. لماذا في يد الجاهل ثمن؟ الاقتناء الحكمة وليس له فهم؟ الصديق يحب في كل وقت، أما الأخ فللشدة يولد. الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. محب المعصية محب الخصام، المعلي بابه يطلب الكسر. الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء. من يلد جاهلا فلحزنه، ولا يفرح أبو الأحمق. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج طرق القضاء. الحكمة عند الفهيم، وعينا الجاهل في أقصى الأرض. الابن الجاهل غم لأبيه، ومرارة للتي ولدته. أيضا تغريم البريء ليس بحسن، وكذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بنعدي بأوقات في حياتنا نلاقي المشكلة عمالة تكبر تكبر، تتعقد أكتر وأكتر كل يوم، ونقول إن المشكلة اللي قدامي وصلت لمرحلة صعبة جداً، حلها كان هيبقى أسهل قوي في مراحل سابقة. الشعب وصل عند نهر الأردن بقيادة يشوع، وافتح معايا كده سفر يشوع وأصحاح 3. وده كان وقت في السنة اسمه أيام الحصاد، والوقت ده كان فيه مياه الأردن في أعلى مستوى ليها. تقرأ في آية 15: والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. يعني عبور الأردن في الوقت ده بالذات مستحيل تماماً. ليه؟ لأن المية عالية جداً في أعلى مستوى ليها. المشكلة وصلت لمرحلة صعبة جداً، كانت تتحل قبل كده. قبل ما نكمل المعجزة دي، اسمع معايا كده السؤال ده اللي سأله ربنا لإبراهيم: هل يستحيل على الرب شيء؟ اسأل نفسك، هل يستحيل على الرب شيء؟ ممكن تعدي عليك أوقات تشعر فعلاً بأن الموضوع مستحيل ومفيش أي أمل، وتحاول تحسبها وتجيبها يمين وشمال ومفيش حل. افتح الحل، هتسمعه في القصة النهاردة. نرجع للقصة، هنلاقي يشوع بيقول للشعب: هو ذا تابوت عهد سيد كل الأرض عابر أمامكم في الأردن. تابوت العهد ده كان الصندوق اللي موجود فيه لوحي الوصايا، وكان بيرمز في العهد القديم لحضور الله. يعني الله الحاضر معانا هو اللي هيعدي قدامنا، وهو اللي هيتعامل مع نهر الأردن والمية العالية. حضور الله في حياتك هو اللي هيديك الحل أياً كانت درجة الصعوبة اللي وصلت لها المشكلة. موسى كان عارف الحق ده كويس قوي، علشان كده بيقول لنا آية جميلة في خروج 33، بيقول: أليس بمسيرك معنا نمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ممكن تمتاز، ممكن تحصل معاك أمور ما بتحصلش في العادي. أيوة، لأن تابوت عهد سيد الأرض كلها، يعني حضور الرب هو اللي هيميزك، هو اللي هيحللك مشاكلك، هو اللي هيتعامل مع الأردن اللي قدامك. نكمل كده عدد 15 و16، هنلاقيه بيقول: عند إتيان حاملي التابوت إلى الأردن، وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ، خلي بالك من ممتلئ، إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. حصل إيه بقى؟ وقفت المياه المنحدرة من فوق، وقامت نداً واحداً وعبر الشعب. وفضل حامله التابوت في وسط الأردن لحد ما العبور اكتمل تماماً، حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. حضور الله في حياتك هو الحل، هو اللي هيعدي بيك، هو اللي هيعبر بيك، هو اللي هيتعامل مع العائق الكبير قوي، مع المشكلة اللي اتعقدت جداً في حياتك. قل له: يا رب، أياً كان الأردن اللي في حياتي، أنا مش هحاول من غيرك، أنا مش هعدي من غيرك، أنا مش هفضل أعتمد على دراعي أو على محاولاتي. حضورك في حياتي وعملك في حياتي هو اللي هيغلب المية العالية والعائق الضخم والمشكلة المعقدة. وهقول كده زي ما موسى كان بيقولك: إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. يعني مش همشي من غيرك، ومش هحاول من غيرك، ومش هواجه تحدياتي ومشاكلي من غير حضورك. يا رب، احنا هنقف النهاردة مع بعض قدام كل أردن في حياتنا، وكل مشكلة تعقدت جدا وكان حلها أسهل قوي زمان، لكن دلوقتي احنا جايين لك الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. احنا جايين لك وبنقول لك: أنت العابر أمامنا، أنت حضورك اللي هيميزنا واللي هيتعامل مع المشكلة أيا كان درجة تعقيدها وأيا كانت صعوبتها. أشكرك
من أجل تعاملك مع كل أردن يا رب في حياتنا، في حياة كل حد بيسمع، كل أردن صعب، كل مية عالية. يا رب أنت تتمجد، أنت تصنع المعجزة، لأنك هو هو، لأنك لا تتغير. بكرة ناخد نقلة جديدة في الإيمان.

0: عطوف أو يا رب حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم، حلقتنا النهاردة عن الحب اللي بيحرر من الجروح القديمة. جرحك مش هو عنوانك، والماضي مش هو نهايتك. لما بيلمس الطبيب الأعظم نزيف الروح، بتتجدد وبتبقى إنسان جديد. كلنا شايلين جوانا جروح كتير، جروح من كلمة كسرتنا، خيانة وجعتنا، أو موقف خلانا نحس إننا قليلين. الجروح دي بتعيش جوانا سنين وبتخلي القلب تعبان، جروح سكتة بس بتوجع بسبب كلمات جرحة، خزلان حصل لينا من شخص عزيز علينا، فقدان شخص غالي، أو حتى حب ما اكتملش. الجروح دي ممكن تأثر على اختياراتنا، على علاقتنا بالآخرين، وعلى علاقتنا بالرب كمان. لكن الحق، محبة الله قادرة تمسح أي أثر لأي جرح قديم وتلئم قلبك من جديد. محبته قادرة توقف نزيف الجروح دي كلها بس بلمسة يسوع. الوعد بيقول: يجبر المنكسر القلوب ويضمد جروحهم، مزمور 147. الله شايف الجرح، وهنرجع تاني لسفر هوشع لما الله بص لشعبه وقال: أشفي ارتدادهم، أحبهم فضلا. يعني إيه؟ يعني الله مش بس شايف الخطية، لكنه شايف الوجع اللي وراها، شايف الجرح اللي خلى الإنسان يبعد أو يقسى أو حتى يهرب منه. الحب الإلهي ما بيتجاهلش الألم، هو بيدخل جواه. المسيح عمره ما كان بيشفي من بعيد، كان بيلمس، بيقرب ويسأل. فاكرين الجملة المشهورة بتاعت يسوع: أتريد أن تبرأ؟ سؤال ربنا ده مش عشان إنه مش عارف، لكن عشان الشفاء بيبدأ بالاعتراف بالوجع. الحب المحرر ما بيقولكش انسى اللي فات، لكن بيقولك تعالى نواجهه سوا. نور المسيح قدامه الوجع المستخبي. في جروح بتبان على الوش، لكن في جروح أعمق مستخبية جوه الروح. ساعات بنحاول نداريها بابتسامة، نجاح في الشغل، أو علاقات جديدة، لكن كل ده مش مستخبي قدام يسوع. يسوع مش بيخاف من جروحك لأنه أقوى منها، ده هو الطبيب اللي جه مخصوص عشان المنكسرين. يمكن الجرح غير نظرتك لنفسك، أو خلاك تحس إنك قليل، أو مش محبوب، أو دايما مرفوض، أو ضحية. وبتعرف الحقيقة، الجرح مش هويتك ولا اللي حصل لك هو اللي بيعرفك. المسيح بيقول: أخطبك لنفسي إلى الأبد، هوشع 2. يعني اختارك مش علشان جرحك، لكن رغم جرحك. هو قادر يحول ندبة جرحك لعلامة قوة ونور. كلمتين من القلب. قصة الحب المحرر مش قصة كتبت زمان، ده واقع بيتعاش لحد النهاردة. لو قلبك صادق وبتطلب يسوع،
عمره ما هيرفضك، لأن محبته طول الوقت بتحرر وبتشفي وبتعيد للإنسان كرامته من جديد. جومر لما اتغيرت بحب ربنا بقت مصدر نور وطاقة أمل لبنات كتير، رجعت بنات كتير جدا لحضن الله. مفيش جرح أعمق من محبة المسيح، ومفيش ألم ما يقدرش يحولك لحياة جديدة. المسيح يقدر يحول الجرح لندبات منتصرة. محبة يسوع مش بتمسح الماضي كأنه ما حصلش، لكنها بتعمل معجزة أكبر، بتحول ندبة دي لرسالة. الوجع اللي كان بيكسرك النعمة هتحوله لقوة تعزي بيها غيرك. الجرح اللي كان مصدر خزي بلمسة يسوع بيبقى نور، بيفتح باب رجاء لناس تانية ممكن تكون بتعدي بنفس تجربتك. افتكر دايما الله لا يهدر ألمك، كل وجع مريت بيه ربنا بيحوله لتعزية. لو كشفت وجعك للنور مش هيحكم عليك، ده هيمسح بسلامه عليه. تعالوا نفتح الوجع قدام نور يسوع وقلبنا ونطلب منه ونقول له: يا يسوع، انت المحبة والشفاء، انا جيت لك بقلبي مجروح بحزن ساكن جوايا من سنين. الجرح ده اخد مني سلامي وفرق بيني وبينك، انا مش قادر انساه ومش قادر اشيله لوحدي. يا رب تعالى واشفي قلبي، اشفي كل كسر وضمط كل وجع، اخرجنا من سجن انا ضحية لاتساع في شفاء فيه. بقول انا مشفي ومتعافى بيك. المس يا رب كل جزء مجروح، كل ذكرى موجوعة، كل خوف وقلق. حررني يا رب من ألم الماضي، اشفي روحي، فكرني قد ايه انت حبتني وفادتني، علمني اتقبل نفسي واحبها زي ما هي. انا بقبل الشفاء وبقبل الحرية. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بصلي وبقول له: يا رب أشكرك لأن اللقاء بيك مسر للقلب، واللي يدخل قدامك مهموم ويخرج من قدامك برضو مهموم، يبقى معرفش يشوفك كويس أنت مين. عينيه الروحية ما تفتحتش عشان تلمس البهجة والراحة والفرحة والسلام والنور المصاحب لحضورك في المكان. إحنا لما بنقفل عينينا على اللي هنا في الأرض بننضم بأرواحنا لألوف وربوات الملائكة وللشيوخ اللي بيسبحوا نهار وليل مستمرين من الأزل وهيكملوا للأبد. كل خيوط وحبال نفسية ربطاني بالأرض دي تتفك وانطلق معاك لأقرب نقطة أقدر أشوفك والمس حضورك فيها. أتحل من أي حاجة مأيداني للآخر، وكل محدودية في استقبالي أنت توسعها. أنت بإيدك كأنك بتديني حتة زيادة النهاردة أشوف بيها وأسمع بيها، حتة زيادة بالروح القدس توسع يا رب جوايا أعرف أستقبل بيها حضورك بشكل مختلف. تاخدني لمكان أقرب أشوف فيه لمحة من حضورك وعرشك المجيد بطريقة أعمق من كل اللي شفته أو حسيته قبل كده. أتوب واتنقى قدامك، أتوب عن كل كلمة قلتها ما بتكرمش اسمك، فيها إدانة أو فيها نميمة أو إحباط أو خرجة من صغر نفس أو نص حقيقة أو استهانة أو تعالي أو قلة تقدير وعتنة أو مبالغة. قدس لساني بجمرة من على مسبحك زي ما عملت مع أشعياء النبي اللي شافك جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزيالك بتملى الهيكل والصاروفيم واقفين قدامك لكل واحد 6 أجنحة، باتنين بيغطي راسه وباتنين بيغطي رجله وباتنين بيطير. ومكتوب كده: وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. حسيت بالروح القدس كأن ربنا بيقول لي: أنا عايزكم تتعلموا تستمتعوا باللقاء معايا. أنتم قاعدين قدام الخالق اللي بيخلق كل يوم أمور متجددة ليكم، هدية يومية لكل واحد باسمه. تفتكروا ما أقدرش أعمل كده؟ مبدع الخليقة الكامل صنيعه ما يقدرش يعمل كده؟ فكروا. وده اللي أنا عايز أعمله، أكثر روح التعود على القليل اللي ملياكم ومش عارف جاية منين. إيه اللي في علاقتي بيكم كان قليل وعلى القد؟ إيه اللي منحته ليكم في يسوع كان قليل وعلى القد؟ كل ما وهب ليكم كان بغنى وللأبد، الفداء، الغفران، القبول، الحب، الخير، الرحمة، الصلاح والرعاية، كل شيء بغنى وللأبد. ليه بقى في قعدتي معاكم هدي على القد وبالشح؟ ليه سبتوا الكذب ده يملاكم وفرطتوا في حقكم فيا ورضيتوا يبقى آخر توقعكم ترتاحوا شوية وتحسوا بشوية فرح وشوية سلام وخلاص، وتقوموا من قدامي كأن ده آخر اللي أقدر أعمله معاكم؟ أنتم مدعوين تعيشوا معايا كل يوم خبرة جبل التجلي اللي تجلى عليه يسوع بصورة فائقة، إن أرواحكم بالروح القدس اللي فيكم توصل لقلب الآب ويتنقل لها حتة من قلبه. أنا بحب ولادي قوي قوي، حب من نوع مختلف، محتاجين تستقبلوا منه حتة كل يوم، تتغسل أذهانكم من الحب المشروط والقبول المشروط. أنا بحب كل واحد فيكم لوحده وباسمه وبشخصه وبنوع شخصيته وبقدراته وإمكانياته وظروفه وأحداث حياته اللي عدت واللي بتحصل واللي جاية في المستقبل. أنتم مهمين جدا عندي، أنا مفتون بخلقتي اللي خلقتها على صورتي واللي بستردها تاني لصورتي في يسوع المسيح. انتم مش عاديين في السماء ابدا، السماء عارفه انتم مين، وكل الخلائق السماويه فاهمه انتم مين، وبيوسعوا السكه لما بتقربوا وتدخلوا قدامي عشان عارفين غلاوتكم عندي. انتم بس اللي مش عارفين ومش قادرين تصدقوا او تستوعبوا او تفهموا. واللي نفسي اعمله معاكم وانتم قاعدين قدامي هو اني اوسع ادراككم كل يوم حته تستقبلوا فيها نور جديد واعلان جديد عن انتم مين عندي، وانا ابقى مين ليكم. ولما الاعلانات والنور دول يسكنوا فيكم ويتأصلوا جواكم هيعملوا جذور ويخرج منها فروع ويخرج منها ثمر. هتعرفوا نفسكم كويس وهتعرفوني كويس، هتفهموا تطلبوا ايه، واللي تطلبوه تاخدوه لانكم فهمتوا فكر الاب من ناحيتكم وعرفتوا مشيئته وادركتم انتم مين ومكانتكم ايه، وبتطلبوا بحق البنوه وبدله البنين. تفتكروا وقتها اعمل ولا ما اعملش؟ طبعا اعمل. في رسالة أفسس إصحاح 1 والأعداد من 3-6 بتتقال كده بالترجمة المبسطة: تبارك إله ربنا يسوع المسيح وأبوه، فقد أنعم علينا في المسيح بكل البركات الروحية التي في العالم السماوي. ففي المسيح اختارنا الله قبل خلق العالم لنكون مقدسين وطاهرين أمامه، وبسبب محبته لنا أراد لنا أن نكون أبنائه بالتبني بيسوع المسيح، وذلك وفق مشيئته التي سر بها، ولكي يحمد على نعمته المجيدة التي ميزنا بها في ابنه المحبوب. ويكمل في عدد 7-8-9 ويقول الكلمات دي: ففي المسيح تم فداؤنا وبدمه غفرت خطايانا بفضل نعمته الغنية التي أفاضها علينا، فكانت لنا حكمة كاملة وفهما عميقا. فقد عرفنا الله بمشيئته التي كانت سرا فيما مضى، وهذا يتوافق مع مسرته التي قصد أن يظهرها لنا في المسيح. الكلمة المكتوبة الحية اللي بين إيديكم بتعرفكم اللي ليكم من خلال يسوع لما يقول بارككم بكل بركة روحية في العالم السماوي. كل بركة، ليكم حكمة كاملة وفهم عميق، كل ده حق ليكم تاخدوه مني، وأنا أعمل كده وأنا مسرور وفرحان وأنا شايفكم بتستقبلوا بتمدوا إيديكم وبتستلموا حقوقكم وميراثكم فيا. الميراث في الأرض بتاخده بعد الأهل ما حياتهم تنتهي، لكن أنا حياتي لا تنتهي، وميراثي اللي اديته لكم عشان تستمتعوا بيه معايا ومن دلوقتي وتعيشوا على قده. يا ما أهالي كان عندها كل الإمكانيات لكنها بخلت على أولادها في حياتها، وعاشوا مش لاقيين وهم يملكوا الكتير بس مش عارفينه، وحتى لو عرفوا مش هيقدروا يتصرفوا في حياة أبائهم. بس أنا مش كده خالص، أنا أعطي بسخاء ولا أعير، وأفرح وأنا شايف ولادي بيستمتعوا بخيري معايا وفي حضني. افرحوا إن أبوكم عايز يديكم كل شيء بغنى، وما تكتفوش بالقليل أبدا، امتلكوا اللي ليكم مني. وبرضو بقولها تاني، ما تكتفوش بالقليل أبدا. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. برنامج حكمة سماوية احنا فيه بنتكلم عن الحكمة اللي جاية من السماء من خلال سفر الأمثال اللي بتساعدنا نعيش حياة صحيحة مظبوطة، حياة مليانة بفرح وسلام. وسفر الأمثال بيقدم مفتاح للحياة، مش بس مجرد سلوكيات لكن مفتاح للحياة، ازاي بنشوف حقائق الحياة ونعيشها بطريقة مظبوطة من وجهة نظر إلهية. احنا النهاردة نتكلم في اصحاح 2 وآية 10. اسمع معايا الكلمات الحلوة دي. يقول كده الحكيم: اذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. وانا عايز اتكلم معاك النهاردة عن المخ ولا العضلات. الحقيقة انه اللي بيكسب في كل المعارك المخ مش العضلات. وحكمة الله هنا زي ما بيقدمها كاتب سفر الأمثال، بعد ما كانت في فم الله بقت في قلب الإنسان وفي عقل الإنسان. فالأصحاح ده كله، أصحاح 2، بيتكلم عن الاجتهاد في البحث عن الحكمة. الحقيقة إن الموضوع يستاهل إن احنا نتعلم الحكمة وندور عليها، لأنه ده القوة الحقيقية اللي بتفرق بين واحد والتاني وعيلة والتانية ودولة والتانية، إنه مخه مظبوط، تفكيره صحيح، إنه عنده حكمة في الحياة. والكتاب بيعلمنا هنا في الأصحاح ده إنه لما بندور عليها وبنطلبها بنلاقيها. فلما بنجتهد ونطلب ونصلي، الحكمة الإلهية تنتقل إلى أفكارنا، إلى قلبنا، إلى حواسنا، بتبقى جزء من كيان الشخص فينا، بتبقى طريقة تفكير. فالواحد بيتعود يفكر بطريقة إلهية، بطريقة كتابية، بطريقة مظبوطة في الحياة، ما ينخدعش بالمنطق الزائف بتاع الناس، فيبقى عنده حكمة جاية من السماء. الغريبة هنا بيقول حاجة جميلة قوي: لذت المعرفة لنفسك. بمعنى انه الحكمة والمعرفة، معرفة الله ومعرفة الحياة والحكمة، لها طعم، طعمها حلو، فحواسنا كلها بتتملي من الحكمة. هنا بيقول اذا دخلت الحكمة قلبك، هنا بيكلم القلب هو مركز الفكر والمنطق، يشمل كل عواطف وارادة الانسان، يعني الكيان كله يتزبط ويتقوى لما يكون مليان حكمة. العقل يحفظك. يعني ايه المقصود بالعقل يحفظك؟ معناها حسن التدبير، عندك قوة في القصد وفي العزيمة، عارف تخطط كويس. الفهم معنى ايه؟ التمييز اللي بيصون الواحد من الطرق الباطلة، فيبقى عندك عقل وعندك فهم وقلبك مظبوط، يملاك بالحكمة وبالمعرفة، يملى القلب ويملى العقل، الكيان كله يكون مظبوط. لما بيقول كده دخلت الحكمة يعني استقرت في قلبك، يعني بعد ما بتتعب وبتدور على الحكمة وبتجتهد وتدرب نفسك وتقرأ كلمة الله وتطلب الرب في حياتك وتبقى يعني انت حريص قوي تتعلم الحكمة وتعيشها، بتتملي بقوة وبتبقى حياتك ليها طعم، بتبقى في لذة في الحياة. صلي معايا وانا بصلي معاك لأجل نفسي ولأجلك ولأجلك، ان الرب يدينا نجتهد لأجل الحكمة فتمتلي حياتنا بلذة ومعنى، وتبقى حياتنا متينة واحنا ماشيين كل يوم مع ربنا وفي الحياة. رب معاك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. النهاردة إنجيل مرقس الإصحاح الأول في عدد 40 يقول: أتى إليه أبرص يطلب إليه جاسيا وقائلا: إن أردت تقدر أن تطهرني. أحب العدد ده قوي قوي قوي. راجل مضروب بالبرص، والبرص ده مرض من الأمراض الصعبة اللي الشريعة في العهد القديم كانت بتكلم عليها في سفر اللاويين، أن الشخص الأبرص يطرد خارج المحلة، شق ثيابه، يضع يده على شاربه، أي حد يقرب منه يقول نجس نجس نجس، محدش يقرب. فواحد من الناس دول برا المدينة لقى الرب يسوع جاي، وبعدين يقول جه أتى جاسيا، سجد وركع للرب وقال له تعبير رهيب جدا: إن أردت تقدر. في الحقيقة الراجل الأبرص هنا عمل حاجة رهيبة جدا، ربط إرادته بقدرته، ربط إرادته بقدرته، وكأنه عايز يقول له إن أردت تقدر، أنا أثق في قدرتك، لكن كمان أحترم وأثق في إرادتك الصالحة. والرب يسوع رد عليه يقول كده، إنه مد يسوع يده ولمسه وقال: أريد فطهر. وكأنه عايز يقول له إرادتي ليك هي الطهارة والقداسة والشفاء. أنا نفسي أحط عنوان وأقول لمسة شافية. يقدر؟ أيوة يقدر. بس النهاردة عندك الإيمان اللي يستقبل من إيده اللمسة دي؟ لمسة تشفي، لمسة تطهر، لمسة تفك، لمسة تغير الواقع. بس أنت عندك الإيمان ده؟ مليان بالإيمان اللي كان مليان بيه الأبرص؟ إن أردت تقدر. مرات كتير مرات كتير نصلي وربنا بإرادته الصالحة ومشيئته الصالحة بيستجيب، ومرات كتير بنصلي لكن إرادته ومشيئته الصالحة ننتظر، ومرات كتير نصلي وإرادته الصالحة تقول مش بس انتظر أو استجابة، لكن هذا الأمر مرفوض أو هذا الباب مغلق. مرة الرب قال لصمويل النبي: إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ من فضلك النهاردة قبل ما تقول أي حاجة ممكن تقول للرب: إن أردت إرادته صالحة وكاملة ومرضية، إرادته صالحة وحكمته عظيمة وكاملة. بس النهاردة تقول له: أنا أثق أن إرادتك مرتبطة بقدرتك، هتعمل أمر عظيم. بص يا رب، ممكن تعمل معايا زي بولس، ممكن بنعمة كبيرة تشيل الشوكة وتشفيني شفاء كامل، وبنعمة كبيرة ممكن تخلي الشوكة لكن ترفعني أنا فوق الألم وفوق الضعف، عشان أقول مع بولس: حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. أصلي من كل قلبي ليك وليكي زي ما جه الأبرص جاسيا، تركع قدام الرب أو وانت في مكانك كده ترفع قلبك لربنا وقول له: أثق في إرادتك الصالحة وقدرتك الكاملة، بس إرادتك وقدرتك يصنعوا في حياتي فرق، إرادتك وقدرتك يصنعوا لمسة حلو. الرب هو بيقول للأبرص: أريد إرادة الله من نحوك وأفكاره من نحوك أفكار سلام. الرب النهاردة مش هيتأخر إن يصنع ليك كل الخير وكل الرحمة كل الإحسان، بس أنت عندك الإيمان، عندك الإيمان في إرادته نحوك ومشيئته وقدرته وسلطانه. أنا بصلي من كل قلبي لكل حد بيسمعني أنه النهاردة ربنا يفاجئك ويفاجئك مفاجأة من السماء ويقول لك: أريد أريد أريد فطهر، أريد فتشفى، أريد فتنفك من القيود والعادات والعلاقات والمواقع الدنسة. أريد ربنا أردته النهاردة أنه يرفع ويسند ويدي معونة. بصلي من كل قلبي لكل حد بيسمعني، ربنا يديك النهاردة تختبر اللمسة الشافية، والرب معاك، ونتقابل في أي فكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أوقات كثيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيداً؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايماً عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الاول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفايه للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما اكرمك وما اسجدش للتمثال الكبير تدخلني في اتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوه معايا، ما كنا يعني عدينا المرحله دي واستجبت بطريقه مختلفه. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ هو الاجابه لانه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجمله، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالايائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الاكل اكل ومن الجافي حلاوه، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل ايه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

المصريين في كلامهم بيستخدموا الشمس عشان يوصلوا معاني مهمة، بيحطوا الشمس في عبارة ليها معنى. فلما اليوم يبقى كئيب ومتضايقين يقولوا يوم ما طلعتلوش الشمس، لأنهم بيحبوا الشمس قوي. ولما يحبوا يوصفوا مكان مستحيل حد يوصله أو حتة خفية بيقولوا مكان ورا الشمس أو رايح ورا الشمس. سليمان استخدم الشمس برضو في سفر الجامعة لكن بطريقة مختلفة، استخدم 29 مرة كلمة تحت الشمس عشان يوصل معنى مهم جدا، حاجة هو كان شايفها تحت الشمس.

كلمة تحت الشمس اللي استخدمها سليمان في سفر الجامعة هي بتشرح منظور سليمان الأرضي، لأن كل حاجة على الأرض هي فعلياً تحت الشمس. سليمان قعد يبص على كل حاجة موجودة على الأرض، كان حاطط الشمس هي المقياس اللي يبص تحته، هو ده السقف اللي مش هيطلع فوقيه، فقعد يتأمل في كل حاجة بتحصل تحت الشمس. 29 مرة بيحكينا عن حاجات بتحصل تحت الشمس، حاجات لما جمعهم كلهم على بعض طلع بنتيجة قوية جدا، باطل الأباطيل والكل باطل، إن كل ده ملوش لازمة. شاف الغنى وشاف الحكمة وشاف الحياة وشاف الموت، اتكلم عن الثروات واتكلم عن التاريخ واتكلم عن الحكماء واتكلم عن الجهلاء. هو لف لفة كبيرة قوي في الأرض وحب يدور على معنى، في النهاية طلع بكلمة باطل الأباطيل. الإنسان اللي عايش تحت الشمس هو محدود في إدراكه ومحدود في مفهوميته ومحدود في نظرته لو فضلت بس تحت الشمس، لكن في اللحظة اللي بيقرر فيها أنه يرفع عينيه فوق الشمس عشان يشوف الله خالق الكل، في اللحظة دي المنظور بيتغير، في اللحظة دي الإدراك بيتغير، في اللحظة دي كل حاجة على الأرض بيبقى لها معنى تاني، بتبقى الحياة بدل ما هي باطلة بتبقى فرصة لتمجيد الله، وبيبقى الموت بدل ما هو نهاية قصة هو بداية حياة أبدية، وبيبقى التعب بدل ما هو باطل بيبقى تعب لإكرام الله، تعب عشان أتمم مشيئة الله في الأرض. فهم معنى تحت الشمس مهم جدا عشان نفهم اللي كان سليمان بيقصده وبيقوله في سفر الجامعة. كان سليمان بيوضح أن كل المجهودات البشرية ممكن تكون عديمة القيمة النهائية لما بيتم التعامل معها بس وكأنها مطلقة، لكن لما بنشوف التعاملات البشرية وكل حاجة بتتم تحت الشمس على أنها جزء من خطة أكبر أساسها فوق الشمس، أساسها الله خالق كل شيء، الوضع بتغير. أنا النهاردة بدعوك أنك ترفع عينيك فوق شوية، فوق الشمس، وتشوف أن هناك إله حكيم، صالح، محب، متحكم، ليه القدرة، ليه القوة، ليه السلطان. مكتوب عنه أنه ليه السماء وليه الأرض، ليه المسكونة والساكنين فيها، ليه الليل، ليه النهار. هو إله عظيم، إله قدوس، إله مهوب، إله ما خلقش الدنيا وسابها تمشي لوحدها، لا، هو مسيطر على كل شيء. لو أنت هتفضل زي سليمان عينيك حدودها تحت الشمس هتشوف حاجات كتير قوي ملهاش معنى، ملهاش قيمة، تعب على الفاضي، لكن لو عينيك اترفعت شوية لفوق وقدرت تشوف الله العظيم المتحكم في المشهد هتقدر تشوف كل حاجة تحت الشمس بمعنى تاني. بولس بيقول في كلوسي 3: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. احنا مطالبين نعيش على الأرض ونستمتع بكل عطايا الله الجميلة لينا فيها، احنا لينا دور هنا، لكن حاجة مهمة قوي واحنا عايشين على الأرض ان عينينا تعدي حدود تحت الشمس وترى ما فوق، نهتم بما فوق. طب كل حاجة بنعملها على الأرض احنا شايفين كويس ان اللي بنعمله هنا ليه مردود في الأبدية، ليه نظرة فوق مختلفة عن اللي شايفينه هنا. لكل واحد عايش تحت الشمس بيبص تحت الشمس بس، النهاردة ارفع عينيك فوق شوية لترى خالق كل شيء وترى حياتك بطريقة مختلفة وتستمتع مدة أيام حياتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

نفسي النهاردة نصلي، نقعد مع ربنا، نتكلم معاه ونلمس حضوره حتى لو الوقت قليل. بس نفسي قوي ان احنا نقعد مع بعض، لانه عندنا الفرصة دي نقعد مع بعض ونقعد مع الإله خالق الأكوان، نقعد معاه وجه لوجه. ونفسي نقابله ونقول يا رب انت مستحق، انت مستحق كل مجد، مستحق كل عبادة، مستحق ان احنا نفضي نفسنا ونقعد معاك، نفضي دماغنا ونركن كل مشغولياتنا على جنب ونقضي وقت معاك، لان الوقت معاك حلو ولانك تستاهل.

رب أنت مالك المجد ومالك الكون. أشكرك لأنك مالك شخصي، أشكرك لأنك موافق تبقى الملك بتاعي، أشكرك لأنك موافق أني أبقى واحدة من شعبك، أشكرك لأنه إحنا واقفين قدامك يا ربي دلوقتي قدام عرش نعمتك، ونفسي نيجي لك يا رب ونقولك أنت ملكنا، ونعلن أن أنت الملك بتاعنا. عايزين نسجد بقلوبنا حتى لو ركبنا مش ساجدة، ونقولك يا رب أنت الملك بتاعنا. سود علينا الآن يا رب.

أشكرك لأنك بتوافق رب تيجي، أشكرك لأن حضورك في المكان، أشكرك لأنك موافق تسمعنا وإحنا بنرنم لك وإحنا بنتكلم معك. لو مش حاسس بحضور ربنا، لو لسه الموضوع بيبقى صعب عليك على ما تحس بوجوده وعلى ما تلمسه وعلى ما تشوفه، قول يا رب أنا عايزك تيجي تغرقني بحبك دلوقتي، عايز أحس بالحب اللي بسمع عنه كتير. قول يا رب بس لأني لو لمست حبك، لو عرفت قد أنت بتحبني، هعرف أشوفك، هعرف أبقى في محضرك وارتاح لوجودك.

قعدت كتير قوي في علاقتي مع ربنا، ببني علاقتي بي على أساس الظروف أو على حسب الحاجات اللي بيديهاني أو على حسب الحاجات اللي بشوفها منه، وبني فكرتي عن الله وصورتي عن الله على حسب اللي باخده منه، على حسب حياتي وظروفي ماشية فيه دلوقتي. مرة كنت في الكنيسة وسمعت وعظة ملهاش أي علاقة باللي أنا لسه هقوله لكم دلوقتي ده، وفجأة ربنا اتكلم معايا بصوت عالي قوي قوي وقال لي انتي متعرفينيش، انتي تعرفي حاجات كتير قوي عني لدرجة انك بتعرفي تتكلمي عني ولدرجة انك حافظاها، لكن انتي متعرفينيش انا، وانا عايزك تعرفيني انا، لانك لو عارفاني مش كل موقف هيحدد صورتي في عينيكي، ومش كل ما حاجة تحصل هتحدد انا فعلا صالح ولا لا. وقتها فهمت يعني ايه ابقى عارفة الله، وهو اني ابقى عارفاه وعلاقتي ثابتة بيه وماسكة فيه وبحبه قوي قوي حتى لو ظروفي مش تمام، ومش عشان يزبط ظروفي، ومش عشان لما يزبط ظروفي او لما ظروفي تتزبط اقول فعلا يا رب انت كنت صالح، بس علشان هو ثابت وهو حلو والشر مش من ايده. حقيقي الشر مش من ايده، ساعات كتير قوي بنلومه وبنقول يا رب ليه عملت ده، ليه سمحت بده، لكن اللي الله بيعمله هو انه يزبط الوحش، يتصرف فيه، نجيله بالبلاوي ويعرف يطلع منه حاجة حلوة. معرفش ازاي بس هو ده الله. في آية في أرمية بتقول هكذا قال الرب، لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه. بل بهذه ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدل في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. نفسي قوي قوي أفتخر بأني عارفاه، نفسي أقول يا رب دي الحاجة اللي أنا مبسوطة بيها فعلا، إن أنا وقت الظروف مش برجع من أول العلاقة تاني وأسأل هو كويس ولا لأ، هو يستاهل يبقى عندي علاقة بيه ولا لأ، مش برجع من الصفر. كل موقف بيحصل في حياتي وكل حاجة بتحصل في حياتي بتبني في العلاقة دي، كل يوم بحبه أكتر وبعرفه أكتر، وده اللي أنا عايزة أفتخر بيه، إن أنا عارفاه وبحبه، وفي أسوأ ظروف حياتي ولا مرة شكيت فيه. ليه؟ لأن أنا بحبه بجد وعارفاه بجد. نفسي نفتخر بأن احنا عارفينه، ولو أنت لسه مش عارف تفتخر بأنك عارفه، ولو لسه بتشك فيه، ولو لسه بتسأل أسئلة كتير وساعات كتيرة بتقوله ليه؟ ليه؟ قول يا رب أنا عايز أعرفك بجد وعايز أدخل في عمق بجد معاك، مش أبقى عارف عنك ولا أبقى سامع عنك، بس نفسي أبقى عارفك لدرجة أنه ما تهزش، إن مفيش ظرف هيجي يخليني أرجع من الأول وأقول هو أنت فعلا حلو ولا لأ، لكن أبقى عارف حلاوتك وضيقها وماسك فيك مهما حصل ومبسوط بيك مهما حصل، وحتى لو ظروفي ما تغيرتش بحبك وماسك فيك وعارفك وبفتخر بإني عارفك.

تنيمة الجاية بتقول لأنك مت لأجلي، لأنك حملت عاري أنا عارف أحبك، لأنك حبيتني الأول أنا عارف أحبك. اللي يموت عشان حد مش مفروض نخاف على نفسنا معاه، ومش مفروض نشك فيه، مش مفروض نقلق منه ونقول نقعد نشكك كده، أنت بجد صالح ولا أنت تحبني بجد ولا لأ، أنا مت عشانك. وده اللي التنيمة الجاية بتقوله.

أهلا أهلا، منورين. إحنا في برنامج أمانة اللذي، وأنا أمولة. أبوة الآب ليا غير أبوة أبي الجسدي، غير أبوة المرشد الروحي، غير أي أبوة تانية أنت أو أنت هتختبريها في العالم. أبوة مختلفة، ليها طابع مميز وليها إحساس مختلف. لما برفع إيدي وأكلمه وتواصل معاه بحس بسلام مختلف، سلام مش بلاقيه في العالم. لو باباكي أو باباك كان أب بمعنى الكلمة، يبقى يا بختك ويا بختك، لأنك دقتي جزء من الأبوة الحقيقية. لكن لو باباكي أو باباك ما كانش أحسن حاجة، فأنا بعتذر لك وبعتذر لك على التجربة اللي ما كانتش أحلى حاجة دي، وبعتذر لك على اللي حصل معاكي ومعاك، وبفكرك إنه مش هو ده الأب الحقيقي. أنت كنت وزنة هو مهتمش بيها، وإنتي كنت وزنة هو ما تاجرش بيها. أبوك الحقيقي وأبوك الحقيقي بيديك اهتمام وحنان ورعاية خاصة، هو ده الأب الحقيقي. غمضي عينيكي كده وافتكري سندك كم مرة، سواء في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في الجواز، فتح لك كم باب وانتي سايقة، سطر عليكي كم مرة مع أولادك في التربية. كل ده ذكريات وحاجات بتفكرك أبوك الحقيقي عمل معاكي إيه. أنت كمان غمض عينيك وافتكر كم مرة بعتلك ناس طيبة، كم مرة سطر عليك، كم مرة وفقك في شغل، كم مرة طمنك وانت مخنوق. عايزة أطلب من أبوك وأبويا إنه خلينا نشوف أبوته دي في حياتنا يوميا. وعايزة أفكرك وأفكر نفسي بالآية المشهورة اللي في متى 6، اللي بتقول: فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. الآية دي لو ربطناها بأبوة ربنا، هنعرف أنه حتى طلباتنا الروحية والنفسية هو عمل حسابه عليها، سواء سلام، سواء أمان، سواء صدقات، سواء احتياجات مادية، أبويا السماوي عمل حسابه عليها. لو أنا دايما مركزة أنه أهم حاجة أنه يبقى لي علاقة معاه، وأن أنا بعيشة في الملكوت سواء هنا على الأرض أو بعد كده، كل احتياجاتي التانية أبويا عارفها ومفتح عينه ودريان بيها. يا أبي السماوي، بشكرك وبحمدك على أبوتك الغير مشروطة، اللي مش مرتبطة بتصرفاتي ولا مرتبطة بأي ظروف. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 111.
1: هللويا، أحمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعتهم. عظيمة هي أعمال الرب، مطلوبة لكل المسرورين بها. جلال وبهاء عمله، وعدله قائم إلى الأبد. صنع ذكرا لعجائبه، حنان ورحيم هو الرب. أعطى خائفيه طعاما، يذكر إلى الأبد عهده. أخبر شعبه بقوة أعماله ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه أمانة وحق، كل وصاياه أمينة ثابتة مدى الدهر والأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل فداء لشعبه، أقام إلى الأبد عهده، قدوس ومهوب اسمه. رأس الحكمة مخافة الرب، فطنة جيدة لكل عامليها، تسبيحه قائم إلى

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بنعدي بأوقات في حياتنا نلاقي المشكلة عمالة تكبر تكبر، تتعقد أكتر وأكتر كل يوم، ونقول إن المشكلة اللي قدامي وصلت لمرحلة صعبة جداً، حلها كان هيبقى أسهل قوي في مراحل سابقة. الشعب وصل عند نهر الأردن بقيادة يشوع، وافتح معايا كده سفر يشوع وأصحاح 3. وده كان وقت في السنة اسمه أيام الحصاد، والوقت ده كان فيه مياه الأردن في أعلى مستوى ليها. تقرأ في آية 15: والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. يعني عبور الأردن في الوقت ده بالذات مستحيل تماماً. ليه؟ لأن المية عالية جداً في أعلى مستوى ليها. المشكلة وصلت لمرحلة صعبة جداً، كانت تتحل قبل كده. قبل ما نكمل المعجزة دي، اسمع معايا كده السؤال ده اللي سأله ربنا لإبراهيم: هل يستحيل على الرب شيء؟ اسأل نفسك، هل يستحيل على الرب شيء؟ ممكن تعدي عليك أوقات تشعر فعلاً بأن الموضوع مستحيل ومفيش أي أمل، وتحاول تحسبها وتجيبها يمين وشمال ومفيش حل. افتح الحل، هتسمعه في القصة النهاردة. نرجع للقصة، هنلاقي يشوع بيقول للشعب: هو ذا تابوت عهد سيد كل الأرض عابر أمامكم في الأردن. تابوت العهد ده كان الصندوق اللي موجود فيه لوحي الوصايا، وكان بيرمز في العهد القديم لحضور الله. يعني الله الحاضر معانا هو اللي هيعدي قدامنا، وهو اللي هيتعامل مع نهر الأردن والمية العالية. حضور الله في حياتك هو اللي هيديك الحل أياً كانت درجة الصعوبة اللي وصلت لها المشكلة. موسى كان عارف الحق ده كويس قوي، علشان كده بيقول لنا آية جميلة في خروج 33، بيقول: أليس بمسيرك معنا نمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ممكن تمتاز، ممكن تحصل معاك أمور ما بتحصلش في العادي. أيوة، لأن تابوت عهد سيد الأرض كلها، يعني حضور الرب هو اللي هيميزك، هو اللي هيحللك مشاكلك، هو اللي هيتعامل مع الأردن اللي قدامك. نكمل كده عدد 15 و16، هنلاقيه بيقول: عند إتيان حاملي التابوت إلى الأردن، وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ، خلي بالك من ممتلئ، إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. حصل إيه بقى؟ وقفت المياه المنحدرة من فوق، وقامت نداً واحداً وعبر الشعب. وفضل حامله التابوت في وسط الأردن لحد ما العبور اكتمل تماماً، حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. حضور الله في حياتك هو الحل، هو اللي هيعدي بيك، هو اللي هيعبر بيك، هو اللي هيتعامل مع العائق الكبير قوي، مع المشكلة اللي اتعقدت جداً في حياتك. قل له: يا رب، أياً كان الأردن اللي في حياتي، أنا مش هحاول من غيرك، أنا مش هعدي من غيرك، أنا مش هفضل أعتمد على دراعي أو على محاولاتي. حضورك في حياتي وعملك في حياتي هو اللي هيغلب المية العالية والعائق الضخم والمشكلة المعقدة. وهقول كده زي ما موسى كان بيقولك: إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا، يعني مش همشي من غيرك، ومش هحاول من غيرك، ومش هواجه تحدياتي ومشاكلي من غير حضورك. يا رب، احنا هنقف النهاردة مع بعض قدام كل أردن في حياتنا، وكل مشكلة تعقدت جدا وكان حلها أسهل قوي زمان، لكن دلوقتي احنا جايين لك الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. احنا جايين لك وبنقول لك: أنت العابر أمامنا، أنت حضورك اللي هيميزنا واللي هيتعامل مع المشكلة أيا كان درجة تعقيدها وأيا كانت صعوبتها. أشكرك
من أجل تعاملك مع كل أردن يا رب في حياتنا، في حياة كل حد بيسمع، كل أردن صعب، كل مية عالية. يا رب أنت تتمجد، أنت تصنع المعجزة، لأنك هو هو، لأنك لا تتغير. بكرة ناخد نقلة جديدة في الإيمان.

0: الحياة،
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
2: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان فاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فخ السلام والسقوط بعد النصرة، أخطر لحظة في حياة أي بطل. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. أصعب معركة مش هي اللي بنحاربها وقت الضيق،

لكن هي اللي بنخسرها في وقت الراحة. جدعون اللي انتصر على 135 ألف جندي ب300 جندي بس وقع قدام أفود ذهب في بيته. ليه الأبطال بيسقطوا بعد النصرة؟ خلي بالك، جدعون سقط في وقت السلام مش في وقت الحرب، لأن في وقت الحرب كان مصلي متضع معتمد بس على الله، لكن بعد النصرة السهر الداخلي قل، رفض يبقى ملك بس بالكلام، لكن عاش كملك بالفعل. عمل أفود ذهب نية شكلها روحي لكنها مخالفة تماما لترتيب الله، فبقت فخ البيت والإسرائيل كلها. النجاح أحيانا بيغذي شعور خفي بالاستحقاق، فبنبدأ ناخد قرارات من دماغنا بنية كويسة لكن بعيد عن مشيئة الله. جدعون صحيح انتصر على المديانيين، بس للأسف ما انتصرش على ذاته. بعد النصرة تحول من بطل بيحرر الشعب لسبب عصر ليهم بسبب انحراف بسيط عن الوصية. السقوط مش دايما بيبقى بخطية كبيرة، أوقات بيبقى بانحراف صغير. وقت الراحة، البطولة الحقيقية هي الأمانة في الروتين اليومي، في وقت النجاح مش بس في وقت الأزمات. هقولك وامضى لقلبك، أخطر أفود هو اللي احنا بنصنعه من نجاحاتنا السابقة. افتكر كده إن الغرور اللي بيجي بعد المعركة بيقتل البطل أكتر من أي سيوف ممكن تعمله في قلب المعركة. وهنا الحب المحرر بيقولك خليك ساهر وقت الفرح أكتر من وقت الحزن. النجاح ممكن يخليك تنسى إنك لسه محتاج لي، ارجع لي كل يوم كأنك لسه بتبدأ عشان النصرة ما تبقاش فخ ليك. تعال نقول كده، يا رب انت المخلص الوحيد لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، ادينا يا رب ما ننساش ده أبدا. يا من سندت جدعون في ميدان الحرب، احمني أنا في وقت السلام والراحة. علمني إن أصعب المعارك هي اللي بتبدأ بعد الانتصار. ما تسيبنيش يا رب الفخ الاستحقاق، وما تسمحش لنجاحاتي إنها تنسيني إني مجرد رغيف شعير، لولا إيدك لما انقلبت خيمة واحدة. احفظني من بنى الأفود في بيتي من أفكار تبان روحية في شكلها لكنها بعيدة جدا عن مشورتك. ما تخلينيش أصنع لنفسي مجد شخصي من ذهب أنت اديتهوني، فتصير نعمتك فخ ليا والأهل بيتي. خلي سهري دايما في وقت الطمأنينة أقوى منه في وقت الضيق. ساعدني يا رب أنتصر على ذاتي الخفية كما انتصرت بك على أعدائي الظاهرين. أنا مش عايز نصرة تسرق قلبي منك، أنا عايز ثبات يمجد اسمك حتى النفس الأخير. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقول له أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقول له الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة وتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عيني على التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أظهرت. أيوة يا رب، افتح عيني على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس: مفيش حاجة بتعمليها تخليكي في وضع الثبات، دايماً اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكثر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني، كلام بقوله، من وداني، إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض علي بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق، ايه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها؟ ودايما الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جدا، اول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز ايه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لا، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها. هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايما مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فككل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع، أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها. دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وأنا معاك، مش هسيبك، بس أنت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. أنا أقدر أساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم أنت اللي تمشيه وتاخد الأمور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9 وعدد 24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا، لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا إنه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز إذا حط الهدف قدامه إن يسلك بكل أمانة ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم، كل واحد ليه السبق الخاص بيه، وانا عايزه يفوز، وعندي كل اللي يأهله يفوز. بس المهم، هو عايز؟ هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك، وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

ولما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. برنامج حكمة سماوية احنا فيه بنتكلم عن الحكمة اللي جاية من السماء من خلال سفر الأمثال اللي بتساعدنا نعيش حياة صحيحة مظبوطة، حياة مليانة بفرح وسلام. وسفر الأمثال بيقدم مفتاح للحياة، مش بس مجرد سلوكيات لكن مفتاح للحياة، ازاي بنشوف حقائق الحياة ونعيشها بطريقة مظبوطة من وجهة نظر إلهية. احنا النهاردة نتكلم في اصحاح 2 وآية 10. اسمع معايا الكلمات الحلوة دي، يقول كده الحكيم: اذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. وانا عايز اتكلم معاك النهاردة عن المخ ولا العضلات. الحقيقة انه اللي بيكسب في كل المعارك المخ مش العضلات. وحكمة الله هنا زي ما بيقدمها كاتب سفر الأمثال، بعد ما كانت في فم الله بقت في قلب الإنسان وفي عقل الإنسان. فالأصحاح ده كله، أصحاح 2، بيتكلم عن الاجتهاد في البحث عن الحكمة. الحقيقة أن الموضوع يستاهل أن احنا نتعلم الحكمة وندور عليها، لأنه ده القوة الحقيقية اللي بتفرق بين واحد والتاني وعيلة والتانية ودولة والتانية، أنه مخه مظبوط، تفكيره صحيح، أنه عنده حكمة في الحياة. والكتاب بيعلمنا هنا في الأصحاح ده أنه لما بندور عليها وبنطلبها بنلاقيها. فلما بنجتهد ونطلب ونصلي، الحكمة الإلهية تنتقل إلى أفكارنا، إلى قلبنا، إلى حواسنا، بتبقى جزء من كيان الشخص فينا، بتبقى طريقة تفكير. فالواحد بيتعود يفكر بطريقة إلهية، بطريقة كتابية، بطريقة مظبوطة في الحياة، ما ينخدعش بالمنطق الزائف بتاع الناس، فيبقى عنده حكمة جاية من السماء. الغريبة هنا بيقول حاجة جميلة قوي: لذت المعرفة لنفسك. بمعنى انه الحكمة والمعرفة، معرفة الله ومعرفة الحياة والحكمة، لها طعم، طعمها حلو، فحواسنا كلها بتتملي من الحكمة. هنا بيقول اذا دخلت الحكمة قلبك، هنا بيكلم القلب هو مركز الفكر والمنطق، يشمل كل عواطف وارادة الانسان، يعني الكيان كله يتزبط ويتقوى لما يكون مليان حكمة. العقل يحفظك. يعني ايه المقصود بالعقل يحفظك؟ معناها حسن التدبير، عندك قوة في القصد وفي العزيمة، عارف تخطط كويس. الفهم معنى ايه؟ التمييز اللي بيصون الواحد من الطرق الباطلة، فيبقى عندك عقل وعندك فهم وقلبك مظبوط، يملاك بالحكمة وبالمعرفة، يملى القلب ويملى العقل، الكيان كله يكون مظبوط. لما بيقول كده دخلت الحكمة يعني استقرت في قلبك، يعني بعد ما بتتعب وبتدور على الحكمة وبتجتهد وتدرب نفسك وتقرأ كلمة الله وتطلب الرب في حياتك وتبقى يعني انت حريص قوي تتعلم الحكمة وتعيشها، بتتملي بقوة وبتبقى حياتك ليها طعم، بتبقى في لذة في الحياة. صلي معايا وانا بصلي معاك لأجل نفسي ولأجلك ولأجلك، ان الرب يدينا نجتهد لأجل الحكمة فتمتلي حياتنا بلذة ومعنى، وتبقى حياتنا متينة واحنا ماشيين كل يوم مع ربنا وفي الحياة. رب معاك.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة، حق جديد من كلمة الله. آيتنا النهاردة في مزمور 31، مزمور جميل لداود، بيقول في عدد 4: أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي، لأنك أنت حصني. أخرجني من الشبكة. حقيقي كل ما بص على الآية دي قد إيه بفرح بصدق داود في كلماته مع الرب ومع نفسه. بيقول لربنا: أنا في شبكة نصبها للعدو ورجل جت في الشبكة، وأنا مش قادر أطلع من الشبكة. كل ما أجي أطلع من الشبكة بتتعقد علي أكتر وتمسكني أكتر، فأنا لوحدي مش قادر أطلع، لكن محتاج أنك أنت تيجي تطلعني. داود بيقول لربنا: أنا ممسوك في الشبكة. أنا نفسي أسألك وأنت بتسمعني النهاردة، الكلام ده مش صدفة، هل يا ترى أنت فعلا ممسوك في شبكة وبتكابر وكل اللي يقولك تقول أنا حر؟ داود كان صادق في كلماته وصلاته مع الرب. يمكن ممسوك في شبكة، أي كان نوع الشبكة اللي أنت ممسوك فيها، اسمح لأقولك في دايرة الإدمانات أو في دايرة العلاقات أو في دايرة أمور معينة ربنا شايفها. ربنا النهاردة عايز في الحقيقة يطلعك، بس هو محتاج صرخة من جواك تقول له طلعني من الشبكة. أنا ممسوك في الشبكة دي، أنا مربوط في الحتة دي، أنا مقيد في الحتة دي، مش قادر أطلع. عارف انك ممكن تكون حاولت تبطل مرة واثنين وتلاتة، وتبطل يومين، تبطل اسبوع، تبطل شهر، وترجع اكتر من الاول. لوحدك مش هتقدر تطلع، صدقني. تعال ضم صوتك مع داود النهاردة، قول لربنا: طلعني من الشبكة اللي انا فيها، انا ممسوك، انا مربوط، انا في شبكة نصبها للعدو ورجل جت في الشبكة دي. ايه نوع الشبكة؟ ربنا عارفها، بس لو انت عايز النهاردة تتحرر منها، اصرخ الصرخة دي من اعماقك وقول لربنا: يا رب طلعني من الشبكة، يا رب مد ايديك وتعالى انقذني، يا رب مد ايديك النهاردة وتعالى فكني، انا منتظرك. داود بيقول للرب: انت حصني، بس انا اللي رحت للشبكة برجلي. اوعى تلقي اللوم على ربنا وتقول له: انت اللي حطيتني في البيت ده، وانت اللي حطيتني في العلاقات دي، وانت اللي حطيتني. لا، انت اللي رحت الشبكة برجليك، انت اللي رحت للقيد ده برجليك. بس لو عايز تطلع، ربنا عنده استعداد النهاردة يمد ايده ويطلعك، ايا كان نوع القيد، ايا كان نوع الشبكة، ربنا النهاردة يقدر يحررك وتطلع من الشبكة دي وتهتف وتقول: ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. أصلي لك بكل الحرية، وأصلي لك بكل الفرح وبكل الفكاك. أصلي لأجلك النهاردة تكون صادق مع نفسك ومع ربنا. أوعى تكون بتكابر وبتدفع الثمن عالي من صحتك ومن بيتك ومن حياتك، ولا أكتر من كل ده من أبديتك. من فضلك أصرخ لربنا، كلام ده مش صدفة ربنا بعته لك. بس لو أنت ممسوك في شبكة معينة، يمكن مواقع معينة بتدخل ليها بعيد عن عينين الناس، يمكن علاقات عاملها بعيد عن عينين الناس، يمكن حاجة انت مربوط بيها وإدمانات معينة، بس ربنا شايف، وبمجرد ما ترفع قلبك وتقول له حررني، هتلاقي ربنا بيفكك وحررك كل التحرير. أصلي ليك في اسم المسيح تكون حر طليق، وبترفع جناحك في العالي وتقول كده: بشكرك لأجل حرية مجد أولاد الله. والرب معاك، ونتقابل في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له لأي سبب قد لمسته. فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس خطب الثوب. وأتمنى ونصلي أنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس خطب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس خطب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال تعالوا إلي وأنا أريحكم. أمين.

بيقولوا إن التاريخ بيعيد نفسه، لكن سليمان في سفر الجامعة بيقول لنا إن التاريخ لا يعيد نفسه. التاريخ عنده قصة واحدة بس أبطال مختلفين. سليمان شرح في سفر الجامعة إزاي إن قصة التاريخ ما بتتغيرش، اللي بيتغير هو الأبطال اللي بيعملوا القصة دي. واحدة من الحاجات الغريبة للناس الكبيرة في السن بتعملها أنه بتيجي تقول للشباب الصغيرين إحنا أيامنا كانت أحسن أو أيامكم كانت أحسن، أو يقعدوا يقارنوا أيام الأبيض وأسود بأيام الألوان. الحقيقة أنه سليمان اتكلم عن الجزء ده في سفر الجامعة وقال كده، قال أنه في ناس بتقول ياه فين أيام زمان، فين خير زمان. بيقول كده في جامعة 7، لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. بيقولك أنه سؤالك اللي بيقول ليه أيام زمان كانت أحلى هو سؤال يدل على عدم حكمة. ليه؟ ليه يا سليمان لما نقول أن أيام زمان كانت أحسن قبل التكنولوجيا المتطورة وقبل الموبايلات وقبل الذكاء الاصطناعي، ليه ما نقولش أن الأيام بتاعت زمان كانت أحلى أو أهدى أو أروق؟ حقيقي ممكن تبقى كده، لكن سليمان بيقول لنا أنه مبدأ مقارنة الأجيال والعصور ببعض هو مبدأ شوية في عدم حكمة. ليه يا سليمان؟ سليمان بيلخص بيقول كده أنه التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ عنده قصة واحدة، قصة واحدة بيكررها كل عصر لكن بأبطال مختلفين. الأبطال دول فيهم ظالم، في كل عصر فيه ظالم. بيقول كده سليمان في جامعة 4، ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس. هو شاف أنه تحت الشمس يعني في الأرض كلها في ظلم، في كل العصور في ظلم، سواء الظلم ده كان ظلم شعوب بتظلم بعض، ظلم مجتمعي المجتمع نفسه بيظلم بعضه، ظلم جوه العيلة، ظلم من المسؤولين، في كل عصر في ظلم. فمهما كان اسم العصر، مهما كانت قصته، هناك بطل يقوم بدور الظالم، كمان في بطل بيقوم بدور النصاب. في جامعة 5 بيقول كده سليمان، إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد. في نزع حق، في ظلم فقير، في حد بيعرف يسطو، في حد بيعرف يعمل نصب، عنده نصبايا بيعملها في كل التاريخ أيا كان الزمن. في دايما واحد بيقوم بدور النصاب في القصة، النصاب اللي بيخدع الناس بأفكار غلط، النصاب اللي بيخدع الناس وياخد فلوسهم، النصاب اللي بيعمل غش تجاري، أيا كان نوع النصب، هناك شخص ينتزع الحق ويظلم الفقير واخد دور النصاب في القصة بتاعت العصر ده. كمان في دور خطير في كل عصر اسمه دور المذنب الحر، في مذنب حر في كل عصر بيتساب عشان يعمل مزيد من الشرور. بيقول كده سليمان في جامعة 8، لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، في واحد غلط وعمل حاجة غلط، مع ذلك القضاء مش بيحكم عليه بسرعة، ممكن يكون بياخد وقته، ممكن يكون قدر يهرب من القضاء، ممكن يكون قدر يتحايل على القانون، ممكن يكون هرب، اتحكم عليه وهرب. ففي كل عصر هناك مذنب حر بيعمل مزيد من الشر. كمان في كل عصر في حب الفلوس، حب المادية، ليه ميبقاش عندنا أكتر؟ ليه ميبقاش عندنا ثروات أكتر؟ في جامعة 5 بيقول كده سليمان، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، في واحد بيحب الفلوس، بيحب الثروة، ممكن يكون ده شخص بيقوم بهذا الدور، ممكن تكون جماعة، ممكن تكون دولة، ممكن تكون فئة من الشعب عايزة فلوس أكتر، ففي سعيها للفلوس الأكتر بتعمل جرائم أكتر. ففي كل عصر في واحد بيقوم بالدور بتاعه. قصة التاريخ واحدة، قصة في بعض الأوقات بتبقى ظلمة قوي، فيها الظالم وفيها النصاب وفيها المذنب الحر وفيها اللي بيحب الفلوس وفيها اللي بيتوحش الأيام بتاعة زمان. في كل العصور القصة واحدة، لكن في كل العصور في باب نور اسمه خلاص، اسمه رجاء للأمم. الله في كل عصر رغم أنه الشر واحد والأدوار مختلفة، يمكن اللبس بتغير، يمكن الديكور بتغير، لكن الظلم موجود في كل حتة. دورك أنك في القصة بتاعتك ما تبصش على اللي فات، ولا تقعد تتأمل أبطال القصة، لأن صدقني هم نفس الأبطال اللي موجودين في كل العصور اللي فاتت واللي هيجوا، اختلاف مسميات مش أكتر. لكن بص على الباب المفتوح، ما تقعدش تفكر في العصر بتاعك قوي، أو ياريتنا كنا زمان، أو ياريتنا كنا في الحتة الفلانية.
السؤال المهم، هل أنت واخد دور مختلف في القصة دي؟ هل أنت ابن لله؟ هل أنت جيت قلت له يا رب أنا بسلم لك حياتي، أنا عايز أعيش معاك مظبوط، أنا يمكن رابط سعادتي بأن أنا أعيش في عصر تاني، أو يمكن بلومك رب عشان ما خلقتنيش في بلد تانية أو زمن تاني؟ لكن الحقيقة أنت محتاج تعيد تفكير في أنه أنت دلوقتي هنا، أنت هنا والآن، فمحتاج تفكر في خلاص نفسك، لأن ده الأهم من أنك تقعد تتأمل قصة أو تتأمل الفروق بين العصور المختلفة. أنا بدعوك النهاردة أنك توقف مقارنة العصور ببعضها والأماكن ببعضها، وأنك تعيد تفكير في سؤالك اللي بتسأله في كل مرة، يا ريتنا كنا زمان أو زمان كان أحسن. ده وقت أنك تفكر في دورك في القصة بعد ما القصة دي تخلص، قصتك أنت تخلص كمان، أنت هتكون فين؟ القصة لما تخلص هتتكرر بشخصيات مختلفة، الظالم اللي هروح يجي مكانه واحد تاني، والنصاب اللي بيروح هيجي مكانه واحد تاني، والنصب بتتطور مع تطور التكنولوجيا. لكن السؤال المهم، وسط القصة دي أنت فين؟ هو ده السؤال اللي سليمان بيحاول في طول سفر الجامعة يقوله لك. مدة أيام حياتك أهم حاجة تعملها هي الاقتراب إلى الله، إنك تيجي تقوله أنا مش عارف أعيش القصة دي بعيد عنك. ده الوقت إنك تفكر في قصتك.

0: في
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة 3 نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
2: يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن إحنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك رب ان هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: تعالوا نكمل نشترك في وقت العبادة، وإحنا بنقرأ مع بعض من مزمور 98 لمزمور 100.
1: رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب. خلصته يمينه وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره. ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود بعود وصوت ونشيد، بالأبواق وصوت السور اهتفوا قدام الرب. ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها، الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة.
0: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوب، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حافظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس.
1: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.
0: أمين. نفسي تهتفوا معنا في الترنيمة الجاية أو المجموعة من الترنيمة الجايين. هللويا الرب صالح، لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة. هللويا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لما أبونا السماوي حب يشرح لنا حبه لينا وحب يلم الناس كلها في نوعين، اختار نوعين بس. الابن الكبير هنسميه سامر اللي عايش داخل البيت، والابن الصغير اللي عايش برا البيت هنسميه أمير. أنا مش عاوزة أحكي طبعا قصة الابن الضال لأنه كلنا عارفينها، عارفين قصة سامر وأمير، أكيد أنتوا حافظينها عن ظهر قلب، ومش بعيد كمان تكونوا مثلتوها. على فكرة وأنا صغيرة مثلت دور أصدقاء السوء، بس يلا حصل خير، أنا اللي كنت مصاحبة أمير لما راح في كرة بعيدة. عايزة أركز على نقطة واحدة في كلامنا النهاردة مع بعض. مين فينا كبر جوه الكنيسة وتعود على التواجد في وسط مجموعة ناس كنسية من صغره؟ يا ترى حضرتك بتيجي للناس اللي برا أسوار الكنيسة وبتبص لهم إزاي؟ هل بعيون محبة وشفقة وزعلان لأن فايتهم حلاوة المسيح، ولا بعيون يا بخته بقى ده براحته مع فلوس وهيصة وخروج وفسح وسهر وشرب وأصدقاء؟ طبعا أقصد أنه بيشرب كوكاكولا، ما تفهمونيش صح. هل بتسأل ربنا لماذا تنجح طريق الأشرار زي ما أرميا سأل ربنا؟ هل غيران من اللي بره، ولا بتبص له بعينين يعني إدانة؟ طب لما حد من اللي بره بيرجع الحظيرة ويدخل لأول مرة، هل بتبصي على لبسها وعلى التاتو والحلق الغريب والميك اب اللي مش عارفة عمل إزاي، ولا بتبصي على روحها المكسورة ونفسيتها المتدمرة وحلاوة المسيح اللي هي مش قادرة تستمتع بيها لأنها كانت بتشتهي القرنوب وهي عايشة بره؟ لو أنت سامر، من فضلك حن على أخوك أمير وهو راجع وبيحاول يقرب لأبوه وبيحاول يراضيه وبيحاول يستسمحه، وافتكر أنه احتمال تكون أنت اللي قلبك قاسي وأنت اللي محتاج ترجع للأب رغم أنك عايش جوه الأسوار ومش فاهم الظروف اللي مر بيها أمير. خد بالك، احتمال تكون بتكسر قلب أبوك بإدانتك لأمير. لو أنت أمير، عاوز أقولك وأقولك أهلا وسهلا، نورتوا بيت الآب، وأنا أسفة أنك قابلت ناس زي سامر بتدينك، لكن صدقني مع الوقت لو وريتهم محبة الآب ووريتهم بركة معينة أنت خدتها، هتكون مبارك في كل ما تمتد إليه يديك. لو أنت من الخدام اللي بيعدوا الوليمة، ياريت ما تفرقش في التعامل بين سامر وأمير، هما الاتنين ولاد الآب، هما الاتنين مات المسيح من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بلاش نبقى قاسين على بعض، وبلاش ندين بعض، وبلاش ننظر للعيون، لأنه كثيراً تصرفاتنا اللي شكلها من بره حلو زي مثلاً الخدمة في بيت الآب، الوعظ، التراتيل، تحسسها أنه خلاص إحنا جوه بقى وإحنا حلوين قوي، وبنتطاول عن الناس اللي بره اللي عايزة تدخل وعايزة تدوق جمال العشرة مع المسيح، لكن غلاظة قلوبنا للأسف بتكون سبب طرد مش سبب جذب لضعاف النفوس. خلينا نكون ودعاء ومحبين وبنستقبل كل اللي عايز يدخل، لأن الآب السماوي فاتح أحضانه للكل. أكيد طبعا مش بشجع طريق الخطية ومش بشجع إن الواحد يعيش بره، لكن أنا بس بشجع إنه نقبل اللي بيرجع. أبونا السماوي، عايزة أشكرك عشان أنت فاتح أحضانك لناس كتيرة وأنا أولهم، وعايزة أقولك أنا أسفة لو جت فترة في حياتي كنت بأدين حد أو ببص لحد نظرة مش حلوة لأنه عايش بره. أشكرك إنك بتحبني وبتستحملني سواء أنا جوه أو بره. أشكرك إنك بتعلمني أقبل إخواتي وأجيبهم ليك وناديهم وأقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أجمل الرب. أمين.
3: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

لأبيه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

بركات على رأس الصديق، أما فم الأشرار فيغشاه ظلم. ذكر الصديق للبركة، واسم الأشرار ينخر. حكيم القلب يقبل الوصايا، وغبي الشفتين يصرع. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، ومن يعوج طرقه يعرف. من يغمز بالعين يسبب حزنا، والغبي الشفتين يصرع. فم الصديق ينبوع حياة، وفم الأشرار يغشاه ظلم. البغضة تهيج خصومات، والمحبة تستر كل الذنوب. في شفتي العاقل توجد حكمة، والعصا لظهر الناقص الفهم. الحكماء يذخرون معرفة، أما فم الغبي فهلاك قريب. ثروة الغني مدينته الحصينة، هلاك المساكين فقرهم. عمل الصديق للحياة، ربح الشرير للخطية. حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ورافض التأديب ضال. من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان، ومشيع المذمة هو جاهل. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. شفتا الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. بركة الرب هي تغني، ولا يزيد معها تعبا. فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك، أما الحكمة فلذي فهم. خوف الشرير هو يأتيه، وشهوة الصديقين تمنح. كعبور الزوبعة فلا يكون الشرير، أما الصديق فأساس مؤبد. كالخل للأسنان وكالدخان للعينين، كذلك الكسلان للذين أرسلوه. مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنو الأشرار فتقصر. منتظر الصديقين مفرح، أما رجاء الأشرار فيبيد. حصن للاستقامة طريق الرب، والهلاك لفاعل الإثم. الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكنوا الأرض. فم الصديق ينبت الحكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع. شفتا الصديق تعرفان المرضية، وفم الأشرار أكاذيب.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بنعدي بأوقات في حياتنا نلاقي المشكلة عمالة تكبر تتعقد أكتر وأكتر كل يوم، ونقول إن المشكلة اللي قدامي وصلت لمرحلة صعبة جداً، حلها كان هيبقى أسهل قوي في مراحل سابقة. الشعب وصل عند نهر الأردن بقيادة يشوع، وافتح معايا كده سفر يشوع وأصحاح 3. وده كان وقت في السنة اسمه أيام الحصاد، والوقت ده كان فيه مياه الأردن في أعلى مستوى ليها. تقرأ في آية 15: والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. يعني عبور الأردن في الوقت ده بالذات مستحيل تماماً. ليه؟ لأن المية عالية جداً في أعلى مستوى ليها. المشكلة وصلت لمرحلة صعبة جداً، كانت تتحل قبل كده. قبل ما نكمل المعجزة دي، اسمع معايا كده السؤال ده اللي سأله ربنا لإبراهيم: هل يستحيل على الرب شيء؟ اسأل نفسك، هل يستحيل على الرب شيء؟ ممكن تعدي عليك أوقات تشعر فعلاً بأن الموضوع مستحيل ومفيش أي أمل، وتحاول تحسبها وتجيبها يمين وشمال ومفيش حل. افتح الحل هتسمعه في القصة النهاردة. نرجع للقصة، هنلاقي يشوع بيقول للشعب: هو ذا تابوت عهد سيد كل الأرض عابر أمامكم في الأردن. تابوت العهد ده كان الصندوق اللي موجود فيه لوحي الوصايا، وكان بيرمز في العهد القديم لحضور الله. يعني الله الحاضر معانا هو اللي هيعدي قدامنا، وهو اللي هيتعامل مع نهر الأردن والمية العالية. حضور الله في حياتك هو اللي هيديك الحل أياً كانت درجة الصعوبة اللي وصلت لها المشكلة. موسى كان عارف الحق ده كويس قوي، علشان كده بيقول لنا آية جميلة في خروج 33، بيقول: أليس بمسيرك معنا نمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ممكن تمتاز، ممكن تحصل معاك أمور ما بتحصلش في العادي. أيوة، لأن تابوت عهد سيد الأرض كلها، يعني حضور الرب هو اللي هيميزك، هو اللي هيحللك مشاكلك، هو اللي هيتعامل مع الأردن اللي قدامك. نكمل كده عدد 15 و16، هنلاقيه بيقول: عند إتيان حاملي التابوت إلى الأردن، وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ، خلي بالك من ممتلئ، إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. حصل إيه بقى؟ وقفت المياه المنحدرة من فوق، وقامت نداً واحداً وعبر الشعب. وفضل حامله التابوت في وسط الأردن لحد ما العبور اكتمل تماماً، حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. حضور الله في حياتك هو الحل، هو اللي هيعدي بيك، هو اللي هيعبر بيك، هو اللي هيتعامل مع العائق الكبير قوي، مع المشكلة اللي اتعقدت جدا في حياتك. قل له: يا رب، أيا كان الأردن اللي في حياتي، أنا مش هحاول من غيرك، أنا مش هعدي من غيرك، أنا مش هفضل اعتمد على دراعي أو على محاولاتي. حضورك في حياتي وعملك في حياتي هو اللي هيغلب المية العالية والعائق الضخم والمشكلة المعقدة. وهقول كده زي ما موسى كان بيقولك: إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. يعني مش همشي من غيرك، ومش هحاول من غيرك، ومش هواجه تحدياتي ومشاكلي من غير حضورك. يا رب، احنا هنقف النهاردة مع بعض قدام كل أردن في حياتنا، وكل مشكلة تعقدت جدا وكان حلها أسهل قوي زمان، لكن دلوقتي احنا جايين لك الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. احنا جايين لك وبنقول لك: أنت العابر أمامنا، أنت حضورك اللي هيميزنا واللي هيتعامل مع المشكلة أيا كان درجة تعقيدها وأيا كانت صعوبتها. أشكرك
من أجل تعاملك مع كل أردن يا رب في حياتنا، في حياة كل حد بيسمع، كل أردن صعب، كل مية عالية. يا رب أنت تتمجد، أنت تصنع المعجزة، لأنك هو هو، لأنك لا تتغير. بكرة ناخد نقلة جديدة في الإيمان.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. أصعب سجن مش هو اللي قضبانه حديد، لكن هو اللي جدرانه نعمة ومفروشة بالحرير. النهاردة هنشوف جبار بأس تاني، بس المرة دي الجبار ده سقط وهو نايم على ركبتين الغواية. هنروح لشمشون، الرجل اللي هزموا ضعفه قبل أن يهزموا أعدائه. شمشون كان نظير لله من بطن أمه، قوته ما كانتش في عضلاته لكن كانت في عهده مع الله المتمثل في شعره. شمشون كان بيحارب أعدائه بفك حمار، لكنه فشل يحارب شهوته بكلمة لأ. دليلة ما كانتش مجرد ست، كانت رمز لكل تسلل ناعم بيسرق مننا مساحتنا وقوتنا الروحية، ومش بس كده، ده واحنا بنضحك كمان. سقط شمشون لما استهان بالسر، ولما افتكر ان موهبة الله

أرجوك تستمر هناك وامضى لقلبك. الفرق بين البطل والضحية هو السر. شمشون كشف سره للعدو ففقد قوته. حافظ على علاقتك الخاصة بالله كأقدس سر في حياتك، فهي مصدر قوتك الحقيقي الذي لا يقهر. والحب المحرر هنا بيقولك: أنا اديتك قوة ومواهب عشان تخدم بيها مش عشان تضيع فيها. خلي بالك من التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. ارجعلي حتى لو فقدت عينك، أنا لسه قادر أخلي نهايتك أعظم من بدايتك. الآية المؤثرة بتقولك: فقال يا سيدي الرب أذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط. ياه على الصلاة، أطلب منه في عز ضعفك هيديك قوة. يا رب، يلي اديت شمشون قوة جبارة لكنه سقط لما فقد سلطانه على نفسه، علمني إن ضبط النفس هي البطولة الحقيقية، وإن موهبتي هي من عندك وإنت اللي اديتهاني. ممكن ترفعني للقمة لكن أمانتي قدامك هي اللي هتحفظني هناك. احمي يا رب كرم حياتي من الثعالب الصغيرة، من التهاون البسيط اللي بيفسد ثمري اللي باخده منك. ما تخلينيش أستهين بنظوري ليك أو أبيع سري في لحظة ضعف. إذا تعثرت وفقدت بصيرتي اذكرني وشددني. لا تترك نهايتي تكون انكسار، بل اجعل توبتي أقوى من سقطتي. عايز منك قوة تخدم ملكوتك على الأرض. خليني قوي بيك وروحي منضبطة فيك. يا رب اديني أرجع لك واطلب قوتي في وقت ضعفي وشدتك في وقت انهياري. امسك بإيدي، قومني من كل ضعف، من كل كسرة. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: الكلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك انك شخص محب ومضحي، اجتهد انك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد انك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد انك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود انك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على امر معين او تظهر صورة مختلفة. انتم اولاد الله، اولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه ابليس. ادي الروح القدس الفرصة انه يساعدك انك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الامور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق، ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. برنامج حكمة سماوية احنا فيه بنتكلم عن الحكمة اللي جاية من السماء من خلال سفر الأمثال اللي بتساعدنا نعيش حياة صحيحة مظبوطة، حياة مليانة بفرح وسلام. وسفر الأمثال بيقدم مفتاح للحياة، مش بس مجرد سلوكيات لكن مفتاح للحياة، ازاي بنشوف حقائق الحياة ونعيشها بطريقة مظبوطة من وجهة نظر إلهية. احنا النهاردة نتكلم في أصحاح 2 وآية 10. اسمع معايا الكلمات الحلوة دي، يقول كده الحكيم: إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. وأنا عايز أتكلم معاك النهاردة عن المخ ولا العضلات. الحقيقة إنه اللي بيكسب في كل المعارك المخ مش العضلات. وحكمة الله هنا زي ما بيقدمها كاتب سفر الأمثال، بعد ما كانت في فم الله بقت في قلب الإنسان وفي عقل الإنسان. فالأصحاح ده كله، أصحاح 2، بيتكلم عن الاجتهاد في البحث عن الحكمة. الحقيقة إن الموضوع يستاهل إن احنا نتعلم الحكمة وندور عليها، لأنه ده القوة الحقيقية اللي بتفرق بين واحد والتاني وعيلة والتانية ودولة والتانية، إنه مخه مظبوط، تفكيره صحيح، إنه عنده حكمة في الحياة. والكتاب بيعلمنا هنا في الأصحاح ده إنه لما بندور عليها وبنطلبها بنلاقيها. فلما بنجتهد ونطلب ونصلي، الحكمة الإلهية تنتقل إلى أفكارنا، إلى قلبنا، إلى حواسنا، بتبقى جزء من كيان الشخص فينا، بتبقى طريقة تفكير. فالواحد بيتعود يفكر بطريقة إلهية، بطريقة كتابية، بطريقة مظبوطة في الحياة، ما ينخدعش بالمنطق الزائف بتاع الناس، فيبقى عنده حكمة جاية من السماء. الغريبة هنا بيقول حاجة جميلة قوي: لذت المعرفة لنفسك. بمعنى ان الحكمة والمعرفة، معرفة الله ومعرفة الحياة والحكمة، لها طعم، طعمها حلو، فحواسنا كلها بتتملي من الحكمة. هنا بيقول اذا دخلت الحكمة قلبك، وهنا بيكلم القلب هو مركز الفكر والمنطق، يشمل كل عواطف وارادة الانسان، يعني الكيان كله يتزبط ويتقوى لما يكون مليان حكمة. العقل يحفظك. يعني ايه المقصود بالعقل يحفظك؟ معناها حسن التدبير، عندك قوة في القصد وفي العزيمة، عارف تخطط كويس. الفهم معنى ايه؟ التمييز اللي بيصون الواحد من الطرق الباطلة، فيبقى عندك عقل وعندك فهم وقلبك مظبوط، يملاك بالحكمة وبالمعرفة، يملى القلب ويملى العقل، الكيان كله يكون مظبوط. لما بيقول كده دخلت الحكمة يعني استقرت في قلبك، يعني بعد ما بتتعب وبتدور على الحكمة وبتجتهد وتدرب نفسك وتقرأ كلمة الله وتطلب الرب في حياتك وتبقى يعني انت حريص قوي تتعلم الحكمة وتعيشها، بتتملي بقوة، بتبقى حياتك ليها طعم، بتبقى في لذة في الحياة. صلي معايا وانا بصلي معاك لأجل نفسي ولأجلك ولأجلك، ان الرب يدينا نجتهد لأجل الحكمة فتمتلي حياتنا بلذة ومعنى، وتبقى حياتنا متينة واحنا ماشيين كل يوم مع ربنا وفي الحياة. رب معاك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بكم اعزائي المستمعين في آية وفكرة جديدة من كلمة الله. آيتنا النهاردة موجودة في إنجيل يوحنا والإصحاح الأول عدد 14، الآية الجميلة: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. وفي الحق الكتاب الجميل اللي قدامنا نشوف يوحنا الحبيب وهو بيكتب لنا عن تجسد المسيح، يقول تعبير جميل جميل يلمس القلب، يقول حل بيننا. كلمة حل بيننا يعني جاب خيمته ونصبها وسطينا، وده ليه معنى جميل قوي ربنا عايز يوصله لقلوبنا، انه في تجسد المسيح الله بيقريب جدا جدا جدا من البشر وتنازل وخد صورة إنسان عشان يقدر يفدي البشر. لكن الأروع يقول إنه حل بيننا، جه نصب خيمته وسطينا عشان يبقى قريب منك. اللي نفسه أوصله ليك وليكي إن ربنا قريب منك قوي، بس عليك إنك تقول لربنا افتح عيني أشوفك، تقول لربنا يا رب ساعدني الوقت اللي جاي أنا أبقى مدرك ومتيقن إنك قريب من قلبي جداً. ربنا قريب جدا ليك، يقول كده: قريب هو الرب للذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. رب قريب جدا من قلبك، نزل لأرضنا، عاش زينا. يمكن تقول أنا بمر في وقت صعب، مر يمكن في ظروفك وأصعب، قالوا عليه أنه ناصري واحتقروه، وكمان جرب الاحتياج، والرب يسوع عاش زينا. الفرق الوحيد أنه كان بلا خطية، لكن مكتوب عنه فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. الرب جالك من السماء للأرض، يقول عنه يوحنا الحبيب: حل بيننا، حل بيننا. الكلمة صار جسدا، ليه خد صورة إنسان وجسد إنسان؟ عشان في الحقيقة يجرب عشتنا، وعشان يقدر يفدينا، وعشان يكون هو ابن الله الحي، الله الكامل الظاهر في الجسد، ياخد صورة إنسان عشان يقدر يفدي الإنسان وذبيحته تكون كافية لكل البشر. لكن الأروع من كده إنه بيقى قريب منك قوي قوي. واحد مرنم زمان قال: مشالي من السماء للأرض بحب ملوش طول ولا عرض، وأخلى نفسه أخلى نفسه أخلى نفسه، وبإرادته ترك المجد، ساب مجد السماء ونزل لأرضنا عشان كل حد فينا. ربنا بيحبك محبة بلا حدود، ونزل للأرض عشانك أنت وعشانك خصيصا. ربنا بيحبك، يا سلام لو تفتح قلبك ليه وتقول له أنا محتاج لك، هتلاقيه جنبك، هتلاقيه قريب منك، هتلاقيه ناصب خيمته وقريب منك ومن كل أمورك وظروفك. تقدر النهاردة تقول: ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. تقدر النهاردة تاخد منه نعمة وسندة ومعونة، بس افتح قلبك لي. ربنا قريب، ياللي بتقولي ان ربنا بعيد ومش حاسس بيا، وياللي بتقول ربنا مش واخد باله مني، ربنا في السماء فوق وانا هنا بعاني على الأرض. يوحنا الحبيب يوصل لك لك: حل بيننا، حل بيننا، بقريب مننا، نصب خيمته وسطينا. أقول لك النهارده

سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسالتي عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق. حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. لو في الحب ده نفسي اسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وان كان في قساوة الصخور. لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الامل الجسور. لو في الحب ده اركز وانحصر ده لا كنت انتصر واتحرر واعبر من ارض الجمود والنشف اعظم عبور بالاحضان الابويه.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك عشان كده تطمن.

إيه هو الوقت المناسب للشغل؟ هل هو الصبح ولا بالليل؟ ده سؤال بيواجه كل واحد بيبتدي مشروع أو عنده شغل عايز يفكر فيه. سليمان كان عنده وجهة نظر مختلفة في سفر الجامعة عن وقت الشغل، هل هو الصبح ولا بالليل؟ وإيه المفروض أعمله طول ما أنا عايش في مدة أيام حياتي؟

في بيئة كلها زراعة، وكان أهم حاجة للفلاح إنه يزرع وإنه يحصد. الحصاد بالنسبة له معناه إنه نجح، إنه اشتغل، إنه طلع ثمر. سليمان بيتكلم من البيئة دي وبيقول في جامعة 11-6: في الصباح ازرع زرعك، وفي المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو، هذا أو ذاك، أو أن يكون كلاهما جيدين سواء. يعني إيه؟ سليمان بيوجه النصيحة لكل فلاح شغال في وقته، بيقول له كده: الصبح ازرع، طب لقيت عندك وقت، ووقت المساء جه، الليل جه، وعندك طاقة، ازرع برضه. ليه؟ لأنه في عنصر في الشغل بتاعنا مش معروف اسمه بكرة. أنا النهاردة بشتغل بس بكرة مش عارف في إيه. عشان كده بيقوله: لأنك مش عارف بكرة في إيه، أنت لا تعلم أيهما ينمو، ربما ده أو ده، أو ربما الاتنين ينجحوا. تخيلوا معايا فلاح زرع زرعه الصبح بس، وفضل معاه وقت وبذور، وقرر أنه ما زرعش بالليل، يرتاح، عنده إمكانية أنه يشتغل، بس قال خلاص اللي عملته ده كفاية. ولما جه وقت الحصاد اكتشف أن اللي زرعه الصبح ما طلعش. سليمان بيوجه النصيحة وبيقول كده: اعمل ما دام ذلك ممكنا، طول ما أنت قادر تشتغل اشتغل. ليه؟ لأن اللي بتعمله النهاردة، اللي بتحضره النهاردة، هيبقى له مردود بكرة وبعده. طب أنا مش عارف بكرة، أنا مش عارف بكرة هيجي أساسا ولا لأ، أنا مسؤول عن النهاردة بس، وبكرة في إيدينا الله. عشان كده طول ما الله مدي لك وقت وطاقة ومجهود، ده الوقت المناسب للزراعة. الأشغال اتغيرت، يمكن مش كلنا شغالين في الزراعة، ويمكن عندنا أشغال مختلفة. كل إيميل هتبعته النهاردة، كل ورقة هتكتبها النهاردة، كل ملف هتخلصه النهاردة، طول ما عندك طاقة تخلص ملف تاني أو تعمل حاجة زيادة في شغلك أو تحضر حاجة تاني، أنت هتحصدها في المستقبل. الله أمين، هو اللي حط قانون الزراعة. في تكوين واحد لما الله خلق الإنسان في أول كم أصحاح إداهم مبادئ الحضارة، إن كل زرعة هتزرعها، كل بذرة هتلاقيها وتحطها في الأرض هطلع لك واحدة زيها. أنا مسؤول عن ده. أنت كإنسان مسؤول إنك تختار البذرة والأرض وتزرع وتبذل مجهود وتنام وأنت مش عارف إيه اللي بيحصل بالليل. الله هو اللي بينمي البذار بتاعتنا. عشان كده وإحنا موجودين في بيئة العمل كمؤمنين عندنا مسؤولية. الكتاب بيعلمها لنا في سفر الجامعة: اعمل ما دام ذلك ممكنا. لأنك ممكن تكون اللي عملته النهاردة الصبح أو اللي هتعمله النهاردة بالليل بكرة بعده هيجيب لك محصول، أنت متعرفش أنهي واحد فيهم هينجح، فبالتالي هتكون استفدت مرتين. طب لو فيهم واحدة ما نجحتش، هتكون استفدت بالتاني. سفر الجامعة زي ما بيقدم رسائل واضحة جدا إن إحنا نشتغل بأمانة ونكون حكماء في استخدام الطاقة والوقت ما دمنا في هذه الحياة تحت الشمس مدة أيام حياتنا. كمان بيوجه لنا رسالة إنه جنب الشغل ده مش بس تشتغل وخلاص، تشتغل بحكمة، وجزء من الحكمة دي إنك تعمل ما دام ذلك ممكنا. سليمان بيوضح في سفر الجامعة أن الإنسان لازم يتصرف بحكمة وياخد قرارات صحيحة بخصوص شغله، وفي نفس الوقت يفضل فاكر أن ربنا هو المسيطر على كل حاجة. عدم معرفتي بالمستقبل لا يعني تماما أن أنا ما بذلش مجهود دلوقتي أو أقول أنا مش عارف بكرة في إيه. بالعكس، عدم معرفتي بالمستقبل يخليني أبذل كل وقت وطاقة ومجهود متاح عندي دلوقتي، لأن الله هو المسؤول عن بكرة. الحكمة أن كل واحد يستخدم حكمته بجراءة وحذر، وفي نفس الوقت بتواضع، ويستمتع بالحياة وهو فاكر إن أيامه محدودة والطاقة الموجودة عندك دلوقتي لها وقت وهتخلص. عشان كده بدعوك مع سليمان إنك تستغل كل لحظة في مدة أيام حياتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل List بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عايز اصلي النهارده مع كل واحد وكل واحده حاسس ان هو بيعدي في بحر كده وعمال يعوم ومش لاقي له اخر. هو وعد ان هو يكون معانا. الناس اللي رنموا المزمور ده كان ايام عزرا الملك، عزرا الكاتب، ولما رجعوا قال لك عندما رد الرب يسوع يا صهيون احنا ما كناش متخيلين احنا هنرجع تاني، احنا مسبيين ومنفيين في ارض بعيده وارض غريبه وعادات جديده وتقاليد جديده، ثقافه تانيه خالص، وخلاص احنا تعودنا على ان احنا نبقى عبيد. لكن اتفاجئوا عندما رد الرب سبيا صهيون، صرنا مثل الحالمين. بس عارفين كانت الحاجه الجميله ان بعديها على طول حينئذ كان فيه، لكن حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا والسنتنا هاليلويا هاليلويا. الترنيمه اللي جايه بتقول انت السند والعون، بتقول كده ده يسوع الراعي ومفيش داعي لقلق او للخوف، انا هفضل واعي مش بدراعي هعدي اي ظروف.

نقف مع بعض واحنا يعني مزمور 145 بيقول الكلمات دي: ارفعك يا اله الملك وابارك اسمك الى الدهر والابد، في كل يوم اباركك واسبح اسمك الى الدهر والابد. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء، دور الى دور يسبح اعمالك وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وامور عجائبك الهك، بقوه مخاوفك ينطقون وبعظمتك احدث. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمه، الرب صالح للكل. هون عايز اقف النهارده. الرب صالح للكل، الرب صالح للكل ومراحمه على كل اعماله. يحمدك يا رب كل اعمالك. انا واحد من اعمال الرب ده على فكره، أنا لازم أحمد الرب. صنعت إيديه، صنعت إيديه. بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون. كفاية بقى نبرة الحزن ونبرة الألم ونبرة الكآبة، لكن بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. أول ما ألاقي الناس بتشتكي أنا كمان بقعد أشتكي. النهاردة مش عايز أعمل كده، لكن النهاردة عايز أخد الناس وأروح بيهم، أخد الناس وأعرفهم، أخد الناس وأكلمهم، أخد الناس وخليهم يشوفوا عظمة وقدرة إلهنا. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة.

علي اسمه معا صالح وإلى الأبد رحمته. صالح وإلى الأبد رحمته. أيوب زمان قال له إيه في الآخر كده بعد 44 إصحاح كله شكوى وضربه، يعني عارف اللي هو إيه، طخ طخ طخ يطلع من دح من حفرة يقع في دحديرة. في الآخر كده قال له، حد فاكر الآية المشهورة جدا اللي أيوب قالها؟ بسمع الأذن أما الآن هاللويا. هو مؤتي الأغاني في الليل، هو مؤتي الأغاني فين؟ في الليل، في الليل، حتى الليل الضلمة الطويل اللي الدموع بتبقى نازلة كده على السرير ومحدش شايفها، في الوقت ده هيجي بالأغنية، في الوقت ده هيجي بالفرح، في الوقت ده هيجي يرد سبي صهيون. حد يقول أمين؟ حد في الحتة دي من غير ما ترفعوا ايديكم طبعا، لأن هنرفع ايدينا كلنا، حد في الحتة دي الوقت ده؟

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: اي اب في الدنيا او اي ام بيحبوا يقعدوا مع اولادهم يقضوا وقت يتكلموا فيه، يشرحوا لهم، يفهموهم الدنيا ماشيه ازاي، النواحي الماديه ماشيه ازاي، الاجتماعيات، ازاي تتعاملي مع الولد ده، ازاي انت تتعامل مع المدرس ده، ازاي في الشغل هتقابل مدير صعب، ازاي في الجامعه هيبقى في تيارات كتيره وافكار كتيره، ازاي لو قررت تهاجر او تسافر هتقابل ايه وهتقابل مين، وازاي في ثقافات مختلفه. اي اب واي ام بيحبوا يعلموا اولادهم كل حاجه هم يعرفوها، تفاصيل كتيره قوي، زي مثلا هتطبخ ازاي، هتوضى هدومك ازاي، هتاخد بالك من نفسك ازاي لو انت بتسوق وحصلت حادثه. كل التفاصيل الكتيره دي الأب الأرضي أو الأم الأرضية بيحبوا يدوها لأولادهم. كمان حاجة مهمة جدا، مش بس بيحبوا يدوهم التفاصيل والمعلومات دي، لما بيقعدوا معاهم بيحبوا يدوهم من روحهم، من أفكارهم، من مشاعرهم، تجاربهم الشخصية، حصل إيه والأب صغير مع مامته، حصل إيه، إزاي قابل صحابه، صحاب الجامعة، صحاب المدرسة. الأب والأم كتير قوي يفكروا في أولادهم إن هم امتداد ليهم. إن جاز التشبيه، وأنا بفكر في الأب السماوي بحيث إن هو فعلا بيعمل مع كل حد فينا، هو بعت لنا كلمته في شخص يسوع المسيح. كلمنا عن الأب كتير قوي، وكلمنا عن محبته، وكلمنا عن اهتمامه بكل حد فينا، وكلمنا على إنه مجهز لنا ملكوت السماوات، مش بس مجهزه لنا عشان نروحه، لا، ده قال ها ملكوت الله داخلكم، يعني قال لنا كمان ان الحياة الحلوة دي، الحياة الأبدية، الحياة اللي هو جاي يدهلنا هتكون جوانا وهتكمل معانا. جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. من هنا طبعا جاي فكرة الباتر لايف، أو جاي فكرة الحياة الأفضل. طبعا أنا بشجع الفريق علشان أنا بسجل معاه. كل الحاجات دي بتخليني أقارن بين الآب السماوي وبين الأب أو الأم الأرضيين. اهتمامهم بينا ومحبتهم لينا في الآخر قاصرة ومحدودة، لكن اهتمام الآب السماوي ومحبته ليا وليكي وليك انت كمان، إنه بذل ابنه الوحيد علشاننا، وإنه خلاه ياخد جسد علشان يقربنا منه ويعرفنا الطريق وعرفنا السماويات ويعرفنا قيمتنا في عينين الآب، ورؤيته لينا الحاضرة والمستقبلة المستقبلية، وعرفنا كل ده شيء أكثر من رائع، وشيء حتى لا يستوعبه عقل. كل ما فكر قد إيه الآب بيفكر في مستقبلي الأرضي والأبدي، وبيهتم إنه يبعت لي ناس تكلمني عنه، وإزاي هو مهتم إزاي إن شخصيتي تنمو وتكبر وتتكون، تبقى شخصيتي على صورة ابنه المحبوب. كل ما أحس قد إيه أنا مهمة في عينيه، وكل ما أحس قد إيه أنا غالية في عينيه. نفسي كل حد فينا النهاردة بعد ما يخلص الفويس ده أو التسجيل ده يجيب ورقة وقلم ويشوف تعاملات الله معاه على مدى 20-30-40 سنة اللي فاتوا، ويقارنها بتعاملات الأب والأم. أنا عارفة أنه تعاملات أهالينا ضيقة ومحدودة، وكمان ممكن يبقى فيها غلطات، لكن أنا متأكدة أن التفاعلات وتعاملات الآب السماوي مختلفة جدا جدا، وفي حاجات مش شايفينها ومش فاهمينها، لكن إحنا واثقين فيه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب يسوع، أشكرك إنك إله صالح وأمين. أشكرك يا رب إن أنت حاضر في وسطنا. أشكرك يا رب إنك بتسمع أنات قلوبنا. يا رب بحط بين إيدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. أنت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لأن أنت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق إن أنت يا رب بتقدر تداوي. أنت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. رعب الملك كزمجرة الأسد، الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام، وكل أحمق ينازع. الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء، فيستعطي في الحصاد ولا يعطى. المشورة في قلب الرجل مياه عميقة، وذو الفطنة يستقيها. أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده؟ الصديق يسلك بكماله، طوبى لبنيه بعده. الملك الجالس على كرسي القضاء يذري بعينه كل شر. من يقول إني زكيت قلبي، تطهرت من خطيتي؟ معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرهة عند الرب. الولد أيضا يعرف بأفعاله، هل عمله نقي ومستقيم؟ الأذن السامعة والعين الباصرة، الرب صنعهما كلتيهما. لا تحب النوم لئلا تفتقر، افتح عينيك تشبع خبزا. رديء رديء يقول المشتري، وإذا ذهب فحينئذ يفتخر. يوجد ذهب وكثرة لآلئة، أما شفاه المعرفة فمتاع ثمين. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، ولأجل الأجانب ارتهن منه. خبز الكذب لذيذ للإنسان، ومن بعد يمتلئ فمه حصن. المقاصد تثبت بالمشورة، وبالتدابير اعمل حربا. الساعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه. من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. رب ملك معجل في أوله، أما آخرته فلا تبارك. لا تقل إني أجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. معيار فمعيار مكرهة الرب، وموازين الغش غير صالحة. من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس، وبعد النذر أن يسأل. الملك الحكيم يشتت الأشرار، ويرد عليهم النورج. نفس الإنسان سراج الرب، يفتش كل مخادع البطن. الرحمة والحق يحفظان الملك، وكرسيه يسند بالرحمة. فخر الشبان قوتهم، وبهاء الشيوخ الشيب. حبر جرح منقية للشرير، وضربات بالغة مخادع البطن.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بنعدي بأوقات في حياتنا نلاقي المشكلة عمالة تكبر تتعقد أكتر وأكتر كل يوم، ونقول إن المشكلة اللي قدامي وصلت لمرحلة صعبة جداً، حلها كان هيبقى أسهل قوي في مراحل سابقة. الشعب وصل عند نهر الأردن بقيادة يشوع، وافتح معايا كده سفر يشوع وأصحاح 3. وده كان وقت في السنة اسمه أيام الحصاد، والوقت ده كان فيه مياه الأردن في أعلى مستوى ليها. تقرأ في آية 15: والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. يعني عبور الأردن في الوقت ده بالذات مستحيل تماماً. ليه؟ لأن المية عالية جداً في أعلى مستوى ليها. المشكلة وصلت لمرحلة صعبة جداً، كانت تتحل قبل كده. قبل ما نكمل المعجزة دي، اسمع معايا كده السؤال ده اللي سأله ربنا لإبراهيم: هل يستحيل على الرب شيء؟ اسأل نفسك، هل يستحيل على الرب شيء؟ ممكن تعدي عليك أوقات تشعر فعلاً بأن الموضوع مستحيل ومفيش أي أمل، وتحاول تحسبها وتجيبها يمين وشمال ومفيش حل. افتح الحل، هتسمعه في القصة النهاردة. نرجع للقصة، هنلاقي يشوع بيقول للشعب: هو ذا تابوت عهد سيد كل الأرض عابر أمامكم في الأردن. تابوت العهد ده كان الصندوق اللي موجود فيه لوحي الوصايا، وكان بيرمز في العهد القديم لحضور الله. يعني الله الحاضر معانا هو اللي هيعدي قدامنا، وهو اللي هيتعامل مع نهر الأردن والمية العالية. حضور الله في حياتك هو اللي هيديك الحل أياً كانت درجة الصعوبة اللي وصلت لها المشكلة. موسى كان عارف الحق ده كويس قوي، علشان كده بيقول لنا آية جميلة في خروج 33، بيقول: أليس بمسيرك معنا نمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ممكن تمتاز، ممكن تحصل معاك أمور ما بتحصلش في العادي. أيوة، لأن تابوت عهد سيد الأرض كلها، يعني حضور الرب هو اللي هيميزك، هو اللي هيحللك مشاكلك، هو اللي هيتعامل مع الأردن اللي قدامك. نكمل كده عدد 15 و16، هنلاقيه بيقول: عند إتيان حاملي التابوت إلى الأردن، وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ، خلي بالك من ممتلئ، إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. حصل إيه بقى؟ وقفت المياه المنحدرة من فوق، وقامت نداً واحداً وعبر الشعب. وفضل حامله التابوت في وسط الأردن لحد ما العبور اكتمل تماماً، حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. حضور الله في حياتك هو الحل، هو اللي هيعدي بيك، هو اللي هيعبر بيك، هو اللي هيتعامل مع العائق الكبير قوي، مع المشكلة اللي اتعقدت جداً في حياتك. قول له: يا رب، أياً كان الأردن اللي في حياتي، أنا مش هحاول من غيرك، أنا مش هعدي من غيرك، أنا مش هفضل أعتمد على دراعي أو على محاولاتي. حضورك في حياتي وعملك في حياتي هو اللي هيغلب المية العالية والعائق الضخم والمشكلة المعقدة. وهقول كده زي ما موسى كان بيقولك: إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. يعني مش همشي من غيرك، ومش هحاول من غيرك، ومش هواجه تحدياتي ومشاكلي من غير حضورك. يا رب، احنا هنقف النهاردة مع بعض قدام كل أردن في حياتنا، وكل مشكلة تعقدت جدا وكان حلها أسهل قوي زمان، لكن دلوقتي احنا جايين لك الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. احنا جايين لك وبنقول لك: أنت العابر أمامنا، أنت حضورك اللي هيميزنا واللي هيتعامل مع المشكلة أياً كان درجة تعقيدها وأياً كانت صعوبتها. أشكرك
من أجل تعاملك مع كل أردن يا رب في حياتنا، في حياة كل حد بيسمع، كل أردن صعب، كل مية عالية. يا رب أنت تتمجد، أنت تصنع المعجزة، لأنك هو هو، لأنك لا تتغير. بكرة ناخد نقلة جديدة في الإيمان.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الوحدة وجع صعب، يمكن تبقى قاعد وسط ناس كتير لكن تحس إنك فاضي من جوه، يمكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى فيه فراغ كبير، لكن محبة يسوع بتملى الفراغ ده بحضوره الحي. الكتاب بيقول: ها أنا معكم كل الأيام. الوحدة بتوجع لأنها بتخلينا نحس إننا منسيين، لكن الحقيقة إنك مش منسي. الله فاكر اسمك، عارف تفاصيلك، وحاضر معاك في أعمق لحظة فراغ. الوحدة كمان وجع بارد، ممكن تبقى قاعد لكن روحك وحيدة، ممكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى في ألم بيوجع في قلبك، لكن في حضور واحد مش بيغيب، حضور بيحول الخلاء لجنة. وعد ربنا هنا بيقول: يجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الابتهاج والفرح يوجدان فيها. أشعياء 51:3. الوعد هنا بيقولك ربنا ده إله المستحيلات، هو متخصص في المستحيل. البرية والبادية هما الأماكن اللي ما فيهاش ولا زرع ولا مية، زي بالظبط لما تحس إن قلبك ناشف مطفي. ربنا بيقولك سيب الخلاء ده عليا، هو الوحيد اللي يقدر يخلي الأرض الناشفة عدن، يعني أجمل مكان ممكن تتخيله. مش بس نجاة، ده فيه كمان فرح وترنم. ربنا مش هيخليك بس تعيش، لأ، ده بيقولك إن المكان اللي كان فيه وجع هيبقى فيه بهجة وفرح وصوت غنى، يعني هتضحك من قلبك تاني وهتستغرب إزاي النور ده طلع من وسط الضلمة اللي جواك دي تاني. الوحدة بتخلق جوانا شعور إننا منسيين، لكن تعال أفكرك بالوعد ده في سفر أشعياء 44: يا إسرائيل لا تنسى مني. عارف يعني إيه ربنا بيقولك أنا مستحيل أنساك؟ إحنا كبشر بننسى، بننسى المواعيد، بننسى الأسماء، وساعات بننسى حتى الناس اللي وقفوا جنبنا، لكن ربنا بيقولك إنك محفور في ذاكرته للأبد. أنت مش منسي في الزحمة وسط المليارات من البشر، ربنا باصص عليك بالاسم. مفيش دعوة قلتها وهو نسيها، مفيش دمعة نزلت من عينك وهو مش فاكرها، كلها في زقة عنده. ربنا كده بيقول: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي. في أشعياء 43: أنا عارف ظروفك، عارف اسمك، أنت مدعو لحياة وليها هدف. لو الدنيا دارت بيك وحسيت إن الكل نسي يسأل عنك أو إنك بقيت لوحدك في مواجهة تعبك، افتكر الكلمة دي كويس: لا تنسى مني، ليك مكانة غالية عنده. الحقيقة كمان اللي في الكتاب بتقول: أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى، في متى 10. المسيح بيكشف إنك منقوش على كفه، الله عارف اسمك، تفاصيلك، وجعك، وحاضر معاك في أعمق لحظات السكوت.
مع المسيح الوحدة ما فيهاش فراغ، بقت خلوة ومليانة شبع. تعالوا نرفع قلوبنا مع بعض ونطلب منه: يا رب يسوع، تعال املى الفراغ اللي في قلوبنا، حول وحدتنا لشركة معاك، حول جوعنا للحب لشبع فيك، ادينا نختبر ان حضورك بيكفينا مهما بعدت الناس عنا، وان سلامك هو الوطن اللي بنسكن فيه. امين.

0: ايه؟ لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شوية، مش هينفع.
1: غلط.
2: زهقان من نفسي،

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إزاي أبقى ماشي مع ربنا والدنيا تهيك كده؟ سؤال بنسأله لنفسنا كتير، ونسيب نفسنا للأفكار اللي بتضعف الإيمان واللي بتعمل إحباط وتساؤلات. نفتح مع بعض إنجيل مرقس 4، هنلاقي يسوع قال للتلاميذ لنجتاز إلى العبر. التلاميذ أطاعوا وأخدوه كمان معاهم في السفينة، يعني هم ماشيين صح، بيطيعوا الرب وماشيين في المشيئة، وده مفتاح مهم للي هيحصل بعد شوية. قبل ما نكمل هقف أسألك سؤال مهم، هو أنت ماشي مع ربنا بتطيعه فعلا، ولا ماشي بتعمل اللي أنت شايفه صح؟ أشجعك، كتاب بيقول لنا أنك لما تطيع الرب وتبقى في المشيئة هتجنب نفسك مشاكل كبيرة جدا. مزمور 17 وعدد 5 بيقول تمسكت خطواتي بآثارك فما زلت قدماي، يعني رجلي ما فضلتش تتكعبل. كل ما امشي على خطوتك كل ما رجلي هتمشي صح، مش هتتزحلق في الطرق الغلط. المشيئة الإلهية فيها الضمان والأمان، لكن ده مش معناه انك مش هتواجه مشاكل، معناه انك هتواجهها بطريقة صح. لكن المشاكل موجودة موجودة، لأن احنا في العالم، والكتاب بيقول ان العالم وضع في الشرير، وده اللي حصل مع التلاميذ. هم مشيوا في المشيئة حسب ما يسوع قال لهم وكان معاهم، لكن وهم في السفينة كتاب بيقول إيه؟ حدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. وده شيء وارد في العالم، بتتعرض حياتنا لعواصف، وعواصف شديدة جدا. ويسوع قال لنا وطمننا في إنجيل يوحنا 16، قال في العالم سيكون لكم ضيق، توقع. لكن الآية مش بتقف هنا، إحنا مشكلتنا إن إحنا بنقف عند الجزء ده ونتساءل ونسيب نفسنا لأفكار إحباط، لكن بقية الآية بتقولك ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يعني العاصفة الشديدة اللي وارد إنها تتكرر وموجودة في العالم بكثرة وكل يوم بتزيد، حياة أولاد الله مميزة في وسط العاصفة دي، حياة أولاد الله مضمونة، لأنه هو الضامن وهو اللي بيحمي وهو اللي بيتدخل حتى لو العاصفة شديدة. إنجيل مرقس بيقول لنا كانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، عشان في ناس سمعاني بتقول بس أنا حياتي اللي بتعرض له صعب قوي، كبير قوي، مش عاصفة عادية. النهاردة رسالة ليك، السفينة صارت تمتلئ، حتى لو أنت حاسس بتهديد كبير، النهاردة صانع المعجزات بيقول لك كمل معايا القصة. التلاميذ أيقظوا يسوع وكانوا خايفين جدا، وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ ممكن تكون مش شايف ربنا في الوقت الحالي، أو حاسس أنه كأنه مش بيتحرك من أجلك، كأنه بعيد قوي، كأنه مش شايف حاجة. تعال له بصراحة كده زي التلاميذ وقول له رب أنا يمكن أكون مش شايفك، مش حاسس بيك، حاسك بعيد قوي عني، مش متدخل في العاصفة دي. يسوع عمل إيه؟ قام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم. إيه العاصفة اللي في حياتك؟ إيه الريح الشديدة اللي أنت بتتعرض لها؟ الرب يأمر العاصفة فتسكت. في آية مشجعة جدا في مزمور 107 بتقول لنا يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها، أيا كانت العاصفة اللي أنت بتتعرض لها. تعال بكل خوفك، بكل انزعاجك، بكل اضطرابك عنده، وقول له يا رب مشاعري خايفة جدا، منزعجة جدا، شاعر بتهديد، وثق أنه هيقوم من أجلك، يقف أمام الريح ويعلن النهاية للعاصفة.
فتسكن وتسكت وتبكم. تمسك النهاردة الرسالة دي علشانك، ما تقفلش الحلقة من غير ما تيجي بكل مشاعرك المضطربة التعبانة، ما تسيبش نفسك للخوف، ما تسيبش نفسك للأسئلة وللإحباط. تعالى بكل ده، العاصفة هتسكت وتهدأ، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يهدي العاصفة. مكتوب كده: الريح العاصفة الصانعة كلمته، يعني حتى العواصف تسمع كلامه. يا رب بنشكرك لأنه معنا القدير. إيه اللي يقدر علينا؟ بكرة حلقة جديدة.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك إنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عادات أو خطايا بتبدأ كأنها خيط حرير، وبمرور الوقت بتتحول لسلاسل حديد مش عارفين نكسرها ولا نيجي جنبها. بنحاول، بنعافر، ونرجع نقع تاني، واليأس بيبدأ يهمس: انت عبد للعادة دي. لكن النهاردة في سلطان أعلى، سلطان الابن اللي بيحرر. الوعد بيقول: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا، في يوحنا 8. الحرية مش إنك تعمل اللي انت عاوزه، الحرية الحقيقية إنك تكون قادر تقول لأ للحاجة اللي بتأذيك وبتذل كرامتك. نور المسيح بيديك القوة دي، لما بتتحد بيه بتكتشف إنك شبعان فبتقدر تستغنى، زي ما بولس الرسول قال كده: كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. أنت حر علشان تتبني مش عشان تتهد. العادات السيئة أو الإدمانات السلوكية هي قيود بتخلي الإنسان مسلوب الإرادة، ومفيش حاجة بتقدر تكسر القيود دي إلا حب الله المحرر. إننا نترك العادة دي في إيده، هو بس بقدرته اللي بيقدر يحط فينا كراهية للعادة دي ويخلي قلبنا بيحب اللي هو أعظم منها. القيود ممكن تكون عادة مستخبية محدش عارفها، أو شهوة مسيطرة علينا، لكن يسوع اللي قوم لعازر من القبر قادر يقوم إرادتك الميتة. نور يسوع بيكشف لينا إن حياتنا المستترة مع المسيح في الله هي اللي بتستر علينا كل عيوبنا وعادتنا. عشان كده كلمة ربنا بتقول: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، مش بدراعكم لكن بقوة قيامته اللي ساكنة فيكم. بولس الرسول قال: لأعرفه وقوة قيامته. معرفة بجد مش سمع، لأعرفه مش معناها إني أعرف

إنك تعرف هويتك، تعرف أنت مين، إن دي مش طبيعتك، طبيعتك من طبيعة أبوك، وده بيخليك ترفض أي عادات غلط. يا رب يسوع أنا باجي في نورك، بكشف كل عادة مستترة مش باينة للناس، بكشفها في نورك وحقك، وبقولك يا رب غيرني لأني لوحدي مش بعرف. عايز نورك حبك يغير فيا كل عادة وحشة وكل عادة سيئة أنا مش قادر عليها، لكن أنت وحدك اللي تقدر. آمين.

ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

صورتي بتطلع في مجلة، مش عايز اعيش ماشي ورا الزحمة، انا عايش حلمي وباختصار.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في سفر الأمثال أصحاح 2، والنهاردة هيكون تأملنا في آية 12 إلى آية 14. بس خليك فاكر معايا أن سفر الأمثال كتبه سليمان، كاتب أغلبه، في واحد اسمه لموئيل، واحد اسمه آجور. الاتنين دول كتبوا أصحاح 30 وأصحاح 31. هنا مش حكمة مجرد أفكار، لكن حياة مليانة بطرق مظبوطة تعرف تتصرف صح. وأساس الحكمة دي هو معرفة الله ومخافة الله. كلنا بيبقى عندنا في عربياتنا سنسور، فانت لو عندك سنسور في العربية بيساعدك انك يحميك من الخبطات والحوادث والخسائر، تعرف تركن صح، ما تعملش زي يعني. عشان كده المقطع ده اللي قدامنا فيه سنسور روحي وسنسور مهم قوي عشان ما نعملش حوادث، عشان ما تخبطش في حاجات ونخسر حاجات. بيقول كده في أصحاح 2 عدد 12: لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء، المبتهجين بأكاذيب الشر. إيه اللي بينقذنا من كل الطرق الشريرة دي؟ يعني إذا كنا بنتكلم عن السنسور في العربية بتاعتك، هنا بيتكلم عن الحكمة ومعرفة الرب وحسن التدبير وطلب وجهه. هنا بيتكلم عن خطرين احنا محتاجين يبقى عندنا سنسور عالي قوي منهم. اول حاجة طريق الشرير. الحاجة التانية التعبير ده في سفر الامثال اسمه المرأة الاجنبية. يعني المرأة الاجنبية هنا بيتكلم عن الخطية، عن الشر، كل طريق مش حلو شرير بيسميه المرأة الاجنبية. ايه اللي في طريق الشرير بقى بيحذرنا منه محتاجين لسنسور عالي قوي روحي؟ انه كذاب، انه تارك سبيل الاستقامة، انه بيسلك في مسالك الظلمة، سككه مش مظبوطة، فرح بفعل السوء، يتبسط قوي لما يعمل حاجة شريرة، يفرح وكمان يشجع الناس على الشر. 5 ابتهاج بالكذب، 6 طرقه معوجة، 7 ملتوون في طرقهم. المعنى ببساطة الأشرار والشرير مخادعون، ملتوي، بيشجعوا على الشر. خد بالك لو السنسور ما اشتغلش هتكون زي اللي انت ماشي معاه وفي علاقة معاه، بتروح معاه المشاوير، بتقضي معاه وقت، عشان كده اللي علاقتك بيه كبيرة هتبقى زيه. اسمع للسنسور. السنسور هو العقل والمعرفة اللي الحكمة السماوية بتملانا بيهم. لما تواظب على قراءة الكلمة وطلب الرب كل يوم، هو هيخلي السنسور بتاعك عالي. الخطر التاني اللي محتاجه ومحتاجة يبقى السنسور فيه يعني حساس قوي وواضح قوي بيسميه المرأة الأجنبية، وده اللي هنتكلم عنه الحلقة الجاية. رب معاك ويحفظك، وتبقى دايما عندك سنسور حساس وبيحذرك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع، ومبسوط قوي قوي ان اتقابل معاك في آية وفكرة جديدة. وآيتنا النهاردة موجودة في سفر يشوع اصحاح 6، وده اصحاح جميل مرتبط في اذهاننا بقصة أريحة واسوارها. حقيقة الرب قال ليشوع في اصحاح 6 وعدد 4، قال له كده انه سبعة كهنة يحملون ابواق الهتاف السبع أمام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة سبع مرات. ست أيام كل يوم لفة، في اليوم السابع تدوروا سبع مرات. حقيقة حاجة عجيبة قوي، كل يوم الصبح يقوم مجموعة من الكهنة والشعب وهم شايلين التابوت وبيلفوا حوالين أسوار أريحة اللي يقول عنها إن كانت مغلقة مقفلة. وكانت أسوار أريحة دي أسطورة في الحياة، بيقول عنها في التاريخ كانت عرض السور من 12 ل 16 متر، وكان لدرجة إن هم بيبنوا بيوت فوق السور، بيت رحاب كان فوق السور. في الحقيقة نعمل إيه في الأسوار العالية؟ قال لهم كل يوم هتلفوا لفة تهتفوا وتعظموني، اليوم السابع هتلفوا سبع مرات. الحقيقة قعدوا كل يوم ست أيام، كل يوم لفة الصبح، بعدين يريحوا تاني يوم لفة لحد اليوم السادس. اليوم السابع بدأوا الصبح بدري، وبدأ كل يوم يعني ده يوم مختلف عن كل يوم، كل يوم كانوا يلفوا لفة، لكن اليوم السابع دي سبع مرات. لفوا اللفة الأولى والتانية والتالتة والخامسة والستة، بس في الحقيقة ولا طوبة اتحركت من السور. بس فوجئوا فهم في اللفة السابعة رقم 13، ورقم 13 في أغلب دول العالم بيعتبروه رقم النحس ورقم مش حلو، لكن في كلمة الله رقم 13 هنا في أسوار أريحة رقم النصرة، وتلاقيه مع يوسف تلاقيه رقم الملك بعد 13 سنة، ومع داود اتمسح وملك بعد 13 سنة. رقم ده ليه مدلول تاني خالص في كلمة الله، ما عندناش احنا تفاؤل والكلام اللي العالم بيعتقد فيه. مرة 13 وهم بيعلوا الرب، فوجئوا ان الرب بيفتح الارض والاسوار بتنزل في مكانها. لحد لفة 12 ما كانش فيه واحدة من القوالب او الحجارة بتاعت السور اتحركت. ويمكن عزيز المستمع تكون بتلف بقالك وقت وايمانك خار، قلت يعني معقولة؟ بقالي وقت بصلي، 10 سنين بصلي، بقالي وقت بصلي لأجل الأمر ده، لكن ولا حاجة اتحركت. نفسي أقولك ببساطة قلب وانت بتسمعني النهاردة، كمل، لأنك احتمال تكون في اللفة الأخيرة. كمل لأنه قربت خلاص، واللي محدد من قبل الرب أن الأسوار هتنزل في مكانها. مش الأسوار اتهدت، لا، ده ربنا كان بيفتح الأرض والأسوار تنزل تنزل تنزل لحد ما ربنا ساوى الأسوار بالأرض. واللي عايز اقوله لك عزيز المستمع، ربنا عنده خطة ليك وعنده امر عظيم ليك، لكن تكمل بايمان وتلف حوالين الاسوار عشان ربنا الوقت اللي جاي هيمتعك بالنصرة ويمتعك باختبار الغلبة. بس كمل بايمان، كمل بايمان، كمل بايمان، لانه اللي على قلب ربنا ليك ان الجبل اللي واقف قدامك والاسوار العالية اللي قدامك ربنا هيصنع معاك نصرة. عظم الرب وعليه قدام كل جبل، رنم وسبح وثق ان ربنا هيساوي الاسوار بالارض. والجبل العالي اللي قدامك تقدر تقول له من انت ايها الجبل العظيم، امام زروبابل تصير سهلا. اصلي ليك تكمل بايمان للامر اللي صليت من اجله سنين، وانتظر الرب، لانه اللي على قلب ربنا ليك انه هيتمم ليك النصرة ويديك الغلبة. واتقابل معاك في آية وفكرة جديدة. الرب يحفظك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.